0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، تلا علينا ما تيسر من سورة الواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث يدل على أنه على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، وألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:09 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وابتهال للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. تلا علينا ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ نصر الدين طوبار وبطانته.

كان هذا فاصلا من التواشيح الدينية للشيخ نصر الدين طوبار وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات محطات للتزود بالصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. تفتح في هذه الأيام أبواب الرحمة لتجديد العهد مع الطاعات واغتنام نفحات الله التي لا تعوض. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية عطرة طيبة مباركة في هذا الوقت الطيب وهذه الساعة الطيبة، حيث اللقاء وما أدراك ما اللقاء. إنه لقاء الفجر الذي يجمعنا بحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن من أفضل الأيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم الذي نستهله اليوم معكم في هذا اللقاء الإيماني. هو يوم عظيم مبارك صالح عظم الله شأنه وأعلى منزلته، وجاء في فضله وفضل صيامه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صامه سيدنا موسى عليه السلام وقومه شكرا لله تعالى، وصامه اليهود من بعده، فصام

النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل صيام يوم عاشوراء بأنه يكفر ذنوب سنة كاملة. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخي المستمع الكريم، ومعا نستكمل رحلتنا مع كتاب الله تعالى. اليوم لقاؤنا مع سورة الأنبياء بدءا من الآية 29 وحتى الآية 50، نستمتع بتلاوتها من القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن، ولا تحرمنا حسنات القرآن ونور القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة في بداية لقائنا معكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أخي المستمع الكريم، الدعاء هو العبادة، وهو مفتاح الفرج، وأسراره تكمن في اليقين الصادق والإخلاص والإلحاح. ومن أعظم أسرار استجابته الاقتران بالأعمال الصالحة كالتوبة والاستغفار وتقديم الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلب واغتنام أوقات الإجابة. ومن أسرار الدعاء أيضا أخي المستمع الكريم النية الصافية والابتعاد عن النفاق والرياء في الدعاء، والابتعاد عن الشك والمغالطات وسوء الظن، كما يجب عدم تعجل الإجابة والصبر والتوبة من كل المعاصي والإيمان القوي بالله وقدرته. فاحرص أخي المستمع الكريم على الدعاء خاصة في مجالس الذكر التي تحضرها الملائكة. ومن هذه المجالس هذا المجلس الذي نحن فيه الآن، نتوجه إلى خالقنا بالدعاء والتضرع والابتهال إليه سبحانه بصحبة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نسأل الله له القبول.

الصلاة والسلام عليك. يا خير من نزلت به الرحمات.

0: لا إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من الجامع الأزهر الشريف، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع والابتهال إلى المولى عز وجل في الذكرى العطرة، ذكرى الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال، واصرف عنا كل شر، وافتح لنا أبواب الخير والرزق. اللهم إنا وكلنا إليك أمرنا، فأنت خير وكيل. دبر لنا أمورنا، فإنا لا نحسن التدبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج كروبنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في هذا الفجر الطيب المبارك طمأنينة قلب، وانشراح صدر، وسعة في الرزق. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وارزقنا رزقا لا نحتاج بعده أحدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم اجعل لنا نصيبا في التوفيق والسداد والقبول في هذا اليوم الجديد يا أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم عاشوراء، والذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والدعاء في هذا اليوم الطيب المبارك. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يومنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، بصحبة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وعماد مدني، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، فجر الخميس العاشر من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

إن فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

0: وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. رتل علينا بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه وحتى الآية 90 من سورة الأنبياء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن الشمس تشرق بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:05. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ عبد الفتاح الزهيري.

0: استمعنا إخوة المن إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الفتاح الزهيري. ساعتنا الآن 5:15. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يبدأ الترتيل من الآية 91 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

يريدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم.

نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

شديد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

مِنْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الأنبياء والحج. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم، وما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الطور يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الطور، تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: في القلب نور من القرآن يأتيني، يشفي فؤادي ويسري في شراييني، يعلو بروحي وبالإيمان يسعدني، فيه البيان لدين الله يهديني، والنور فيه من الآيات يلهمني بالحمد لله من روحي وتكويني. إن غاب عني جميع الناس وانصرفوا، في القلب لي ثقة في الله يغنيني. إن كنت في مرض لن يشعروا ألمي، فالقلب يدعوه بالإيمان يشفيني. إن قصر المال رغم السعي في يدنا، ناديت ربي فرب الرزق يعطيني. في كل حالي مع الرحمن أذكره، بالصدق يطعمني بالقرب يسقيني. وانظر إذا حل بي هم وأرقني، إن قلت يا ربي منه العون يرضيني. ما جئت يوما لباب الله أسأله، إلا وكان عطاء الله في الحين. ألقاه يسعدني، بالقرب يبهجني، يحيي فؤادي بنور الحق والدين. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 73 من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره،

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

دونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت

لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.

يَتَّقُونَ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.

لكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين

0: يؤمنون.
1: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الحج والمؤمنون والنور. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع راء ألف، يقول في رسالته: بعت شقة لي وبقي جزء من ثمنها، واشترطت على المشتري أن يرهن سيارته عندي حتى يأتي بباقي الثمن، ولم يأتي بالرهن ويريد أن يمضي البيع بدون رهن وأنا غير موافق، فما الحكم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالرهن مشروع وجاء ذكره في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي السنة الشريفة عن أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا. فهو توثيق للحقوق، فقد يتم التعامل دون وثيقة ودون ضامن، يعني ودون كتابة ودون إشهاد. كل ذلك رآه الشرع لاختلاف عادات الناس وأعرافهم ومدى التزام أحدهم بما عاهد غيره في العقود. وفي واقعة السؤال اشترط البائع رهنا معينا سيارة لحين سداد باقي مبلغ البيع، فلم يفي المشتري وتوقف ويريد البائع المضي في التعاقد. والإجابة على ذلك عند الجمهور أن البائع مخير بين إمضاء البيع بلا رهن أو فسخه لعدم إحضار الرهن والسيارة، وذلك أن عقد البيع قد انعقد صحيحا واكتملت فيه أهلية العاقدين ومحل العقد والصيغة وغير ذلك، يعني أركان العقد صحيحة. واشتراط الرهن في هذه الصفقة في بيع الشقة صحيح، لأن الرهن وثيقة لمصلحة البائع ورد الشرع بصحته كما رأينا.
3: فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة، هل يمضي البيع أم لا بد من وجود الرهن؟
4: جمهور الفقهاء يرون أن البائع بالخيار بين أن يعني يقر الحال على المشتري ينقل الملكية ويعطيه يعني الشقة ويتسلم المبلغ الباقي على أقساط وعلى مدة اتفق عليها أو على ميعاد معين بدون الرهن، لأن الرهن وثيقة. فهو الرهن جائز

0: من ناحية الدائن، يعني الدائن له أن يعني يرفض أو يتناجل عن الرهن، وله أن يتمسك بالرهن. هو بالخيار بين أن يلزم المشتري بإحضار الرهن، وبين أن يعني يبرئه من إيه، من هذه الوثيقة.
1: وليس من حق المشتري أن يمضي العقد بدون يعني موافقة البائع.
0: لا نعم، لا صحيح، هناك بعض الفقهاء كالمالكية يرون أن العقد طالما تم جاب والقبول والمحل مشروع وما إلى ذلك، للبائع أن يلزمه عن طريق القضاء يعني. إنما الجمهور على أن الأمر بالخيار، البائع إذا رفض له الحق في ذلك، وإذا تنازل له الحق في ذلك، هذا ولاية التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع صاد ميم واو، يقول في رسالته: تركت التسمية في أول الوضوء ثم تذكرتها في أثنائه فأتيت بها، فما حكم وضوئي؟ هل هو صحيح أم باطل؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الموالاة بين التسمية والوضوء وما يترتب على ذلك من آثار، وبيان ذلك على النحو التالي: اختلف الفقهاء في حكم ترك التسمية عمدا ونسيانها سهوا على أربعة أقوال. القول الأول أن من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسن له أن يأتي بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا فإنه لا يجزئه وضوءه، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء فسمى فإنه لا يحصل السنة بخلاف نحوه في الأكل، وذلك لأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل. ومعنى هذا أنه إذا نسي التسمية عند ابتداء الوضوء، أي أن الوضوء يعني عمل لا يتجزأ، لا يتم الوضوء إلا بإتيان أركانه وسننه، بخلاف الأكل ممكن أن يأكل بعض الطعام ويجزئ البعض الآخر. القول الثالث أن من ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء فذكرها في أثنائه فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، وإن لم يقل فلا شيء عليه، وهو مذهب المالكية. القول الرابع أنه لا يجوز ترك التسمية عموما، وإذا تركت عمدا لم تصح الطهارة، وإن تركت سهوا صحت الطهارة. نص على ذلك الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال ابن قدامة: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته.
1: الخلاصة فضيلة الدكتور عبد المنعم في هذه المسألة،
2: الخلاصة في هذه المسألة والراجح من هذه الآراء أن الموالاة أي التتابع بين التسمية وبين الوضوء مستحب، بحيث تكون التسمية قبيل الوضوء أو عند البدء فيه، ولو توضأ المسلم ولم يسمي فوضوءه صحيح، غير أنه فوت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة. ولذلك نقول من الأفضل للمسلم ألا يخلي هذه العبادة وهي الطهارة من ذكر الله عز وجل، وهي هنا التسمية عند الوضوء، ولا بأس أن يذكرها في أي جزء من أجزاء الطهارة مع مراعاة استحباب الموالاة بينها. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: ساعتنا الآن 6:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لسورة الفجر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. ساعتنا الآن 17:11. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى حديث الصباح لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد الأستاذ الدكتور محمود عباس في 21 من شهر يونيو من عام 1941 ميلادية بقرية الجريدات مركز طهطا بمحافظة سوهاج. حفظ القرآن الكريم في 10 من عمره، والتحق بالمعهد الأزهري الابتدائي بمدينة طهطا، ثم تلقى تعليمه الثانوي في معهد سوهاج. أما التعليم الجامعي فكان في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث تخرج فيها في عام 1967 من الميلاد بمرتبة الشرف، وكان الأول على شعبته. ثم التحق بعد تخرجه بكلية التربية جامعة عين شمس. عين الأستاذ الدكتور محمود عباس معيدا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية في عام 1979 من الميلاد، ثم تمت ترقيته إلى رئيس قسم الأدب والنقد بالكلية في عام 1992 من الميلاد. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر يونيو من عام 2019 ميلادية، رحل عن عالمنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود عباس رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذا الحديث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإيمان رؤية جديدة للكون، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من رحمة الله بالإنسان أن جعل له هذا الكون الفسيح كتابا واضحا مفتوحا، يقرأ في سطوره ويرى في مشاهده آيات القدرة ودلائل الإعجاز، فلا يكاد المرء يغفل عن الله لحظة من ليل أو نهار، حتى تصيح به عوالم الكون العجيب، وهي تسبح بحمد الله خاضعة لمشيئته مذعنة لأوامره. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والرياح والسحاب المحمول على هواء المسخر بين السماء والأرض والأنعام التي ذللها الله للبشر، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذه الكائنات كلها خاضعة لربها، سخرها الله للإنسان بينما هو غافل عن ربه لاه في حياته، لا تستوقفه نظرة جديدة إلى هذا الكون العظيم، ولا تتحرك فيه رؤية مستطلعة للعجيب والغريب من آيات الله، فقد بات الأمر له مألوفا. الشمس تمده بأسباب الحياة، فهم أو لم يفهم، علم أو لم يعلم. الليل يحتويه ليريحه من كد النهار وسعيه. وإن بدا للبعض أحيانا أن يعكسوا الآية، فجعلوا الليل للعبث والسهر والنهار للراحة والكسل. هذا أمر يخجل في أمة أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ومع هذا فهي تتعامل مع آيات الله في الكون كما كان يتعامل الإنسان في طور البداوة أو في مرحلة الجهالة، ويزداد الأمر غرابة. وفينا كتاب الله الخالد الذي يهتف بالخامل أن يتيقظ، وبالغافل أن يتنبه، وبالعاقل أن يتذكر، ثم هو يدعو المسلم إلى أن ينظر إلى الكون برؤية الخلق الجديد، مأخوذا في تأمله بدهشة المباغتة وروعة النظرة الأولى، وأن ينفض عن عقله بلادة الألفة والغفلة. ولهذا كان جديرا أن يستدعي القرآن الكريم عقول البشر ليفكروا في آيات الله في الكون، في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فليس مقبولا أن يظل المسلم قابعا في زاوية الظل لا يرى في الكون شيئا جديدا، بينما تمتد العقول إلى الشمس لتنتزع منها مصدرا من مصادر الطاقة النافعة للإنسان. إن هذا لشيء عجاب. أسأل الله أن يخلص هذه الأمة من كبوتها، وأسأل الله لها السداد والرشاد.
1: تحت عنوان الإيمان رؤية جديدة للكون، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: أخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وجودك أن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الرحمن والضحى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخرج منه الهم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي الرحمن والضحى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ما ينعم الله سبحانه وتعالى به على عبده، وأنه لا يظلمه أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. إنه يبدأ الحديث بقوله: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، وهو الذي قال في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إنه لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يكرم على الطاعة مرتين، يكرم عليها من أداها في دنياه، ويكرمه بالجزاء الأوفى في أخرى. فالذين اتقوا ربهم ييسر لهم أمورهم وأرزاقهم إلى جانب ما يدخر لهم في الآخرة من الجزاء الأوفى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ومعنى هذا أنه يأخذ جزاءه في الدنيا ويأخذ طعاما ورزقا بحسناته التي عمل بها لله في دنيا وليس في أخرى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرط على جزاء الآخرة الإيمان، فشرط قبول العمل والثواب عليه هو الإيمان. ومن أجل ذلك نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الحقيقة ويبينها في هذا الحديث النبوي الشريف الذي بدأه بقوله: إن الله لا يظلم، لأن رب العزة سبحانه وتعالى هو الحكم العدل،

0: الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الإنسان المؤمن يأخذ جزاءه وحسنة له في الدنيا بما ييسر الله تعالى له في حياته، ويجزى في الآخرة الجزاء الأوفى. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله لينتهي في دنياه فقط. وأما في الآخرة فرب العزة يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافرون لا ثواب لهم بنص هذه الآية في الآخرة، أي أن أعمال البر التي يقوم بها الكافرون في الدنيا يعمد الله إليها يوم القيامة فيظهر بطلانها كلية ويحبطها، لأنها خالية من الإيمان الذي هو أساس الثواب في الآخرة. ولكن أليس يكافأ الكافر بما يؤديه من أعمال البر كالغرس والزرع وغير ذلك من أعمال البر؟ يرى بعض العلماء أنه لا ثواب له لهذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذهب بعض العلماء إلى أنه يثاب على ذلك في الدنيا بزيادة ماله أو ولده، وذهب بعضهم إلى أنه يثاب عليه في الآخرة بتخفيف عذاب غير الكفر. وهذا الرأي هو ما نميل إليه، لأن للكافر نوعين من العذاب: الأول دخوله النار وعذابه فيها بسبب كفره وعدم إيمانه، وهذا النوع لا يخفف منه شيء ولا يدخل الجنة مهما عمل من أعمال البر كما سبق. الثاني عذابه على ما ارتكبه من الجرائم والشرور والمعاصي، وهذا النوع يتفاوت فيه الكفار في عذابهم كل على حسب ما ارتكب، ويخفف من عذاب هذا النوع بسبب عمل البر. وأما ما رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به فهو كافر. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. نستمع الآن إخوة المان إلى هذه الابتهالات والشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تنزيه الله تعالى وتسبيحه عن تشابهه مع خلقه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عدم اجتماع الهدى مع الضلال في القلوب، وذلك من خلال الآية 39 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح بالحمد، كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل يجب أن تحمدها عليه، لأنه له مثيل كان يطغى لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، أو إذا لذهب كل إله بما خلق، لما يكون واحد هذا بعض. فسبح بحمد ربك، سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله، ما بسبش حتى يعني. اللي يجي له في أي وقت يسبح فيه، اللي عايز كل الأوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح. ليه؟ أم قال لك في ناس أعمالهم تقتضي إنه هو بيعمل مثلا بالليل ينام بالنهار، انقطع تسبيحه بالنهار، يبقى اللي كان يوم يسبح ده الليل يسبح بالنهار يقول تسبيح على طول. في آية تانية برضه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إنما هنا وقبل الإيه؟ يبقى هناك غروبها وهنا من غروب. فالناس يقول لك إيه المثل من هي اللي أبلغ يعني؟ يقولوا الاثنين بلغاء. أنا لما تغرب الشمس إما أن أكون قد رأيتها وهي تغرب، وإما أن يكون هناك غيم يسترها وهي تغرب، ولكني أحكم بمقاييس اللي عندي أنها غربت. يبقى مرة قبل غروبها ومرة قبل الغروب، أي الذي تحكم به وإن لم تشهدها غاربة. إحنا لما بنكون صايمين، لما بيكون في غيم ما بنفطرش، بنفطر بإيه يا أخوي؟ ويغلبوا على الخلاص بالمقاييس إن الشمس غربت خلاص. إذا فغروبها إذا كانت ظاهرة، وقبل الغروب إن كانت. وحتة تانية برضو في الآية التانية بقول إيه؟ هنا بقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الآية التانية: ومن آناء الليل، مش كده؟ فسبح ومن آناء الليل، هنا من الليل وهنا إيه؟ آناء الليل. إزاي يعني؟ قال لك ومن الليل فسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في أي وقت، ويطلع يقول في أي وقت، يرجع تاني يقول. أنت أنا ما يسألش، مش يقول مرة واحدة ويسكت، لا، كل ما يلاقي نشاط في الليل يسبح. يبقى دي برضه لحالة ودي الإيه؟ ودي لحالة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اللي احنا بنسبحها كده لما نصلي ونقول سبحان الله. واستمع يوم ينادي المنادي في مكان قريب. المنادي اللي هو مين؟ ما هو في صيحتين، الصيحة الأولى عشان يموت الأحياء، والصيحة الثانية علشان يحيى الأموات. واستمع يوم ينادي المنادي، يقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، وبعدين النفخة الثانية ونفخة في الصور وبعدين فنفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وبعدين ابتدت المعركة بقى بتاعت ألقية وبتاع الشهود وبتاع مش عارف كل. وقال له شوف بقى الحالة اللي هتشوفها إيه. انتهت الحكاية بتاع زمان وابتدأت مسألة بقى الجزاء. اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم ولما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده. ويقول له أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال له استمع للحكاية دي بقى باشم. عشان إيه؟ تعرف تشفي نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يجي واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعة نسبوا مع بعض ده أقوياء وأقوياء له ده هيزلوا البلد ويعملوا في البلد إيه. أما قال لك والله ما هيقطوا على ما يضربوا على بعض. مش يمكن الواد ما يكره البيت وبعدين يتخصموا. اقعد على الحيطة واسمع الزيطة. هي دي اقعد على الحيطة هتسمع. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي هيقولوا في بعض إيه ويتبرأوا من بعض. واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب. من مكان قال لك لأن الأموات مشتتين في الأرض كلها فكأن المنادي قريب من كل واحد. مش المنادي في حتة وده بيصعد من كل واحد مناديه في نعم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. باللي كان بينكروه وهو حق إيه ثابت كانوا بينكروه. أإذا متنا وكنا ترابا إذا مش عارف إيه جاءت الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من إيه؟ من القبر للكل. لأن اللي كان حي وقت الصيحة هيموت بالصيحة الأولى. يوم الخروج أي الخروج من القبور ويعملوا بقى حشر بقى ويمشوا. ولذلك هذه الكلمة كانت تجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما في صلاة العيد قاف والقرآن المجيد عشان كلمة الخروج. ليه؟ لأن في العيدين كلهم بيخرجوا حتى الحائط تخرج مش رايحين بس للصلاة لتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كانت صلاة العيد دائما في الخلاء. صلاة العيد دائما في الخلاء ليه؟ لأن هيجي فيها من اللي ما تصحش صلاته وكان يقول لهم الحائط لازم تخرج. وما كانش عندها سوق فجارتها ملزمه انها تديها سوق عشان تخرج فيه لتشهد الخير وجماعه المسلمين. تقول الاسلام بقى كبر بالشكل ده ومش عارف ايه وحاجات زي دي. فاذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم نجتمع في مكان تصح فيه الصلاه ويصح فيه من لم تصح منه الصلاه. ويوم الخروج بقى في العيد بقى كل خارج وفي الزينه بقى وعيد وفرح. اوعوا بقى بفرحكم ده وزينتكم وهيصتكم دي تنسوا الايه؟ الخروج الاخير. نعم. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت. ده قبل نتيجة برقية بقى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يعني المرجع. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الأرض تتفتح كل اللي فيها الطوضة يتفتح وتتفتح. نعم. يوم إيه؟ تشقق الأرض عنهم سراعا لأنهم لازم يستجيبوا في وقت واحد. نعم. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. وما دام إحنا عندنا علم بيقول فدع الجزاء لنا لأنك إن جازيت فإنما تجازي على قدر قوتك وأنا إن جازيت أجازي على قدر. فلا تظن بقى إن هم هيترحموا. لا ده هييجوا عندي وأنت قدرتك محدودة هتعمل إيه فيهم على قدك. إنما أنا بقى سيبنا أي أعمل. نحن أعلم بما يقولون يعني أقدر على ما يقدمهم فوق قدرتك وما أنت عليهم بجبار. ولذلك في آية تانية يقول ما أنت عليهم بإيه؟ أنت فقط منذر أنت مبلغ ولا لكش عم تتعبش نفسك. ولذلك بيعاتبوا ويعاتبوا لإصلاحته. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك إلا مؤمنوا بهذا الحديث أسفة. ما تزعلش أنت ولكش حق. أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفت. أنت فقط تبلغ وما لم تبلغ يبقى سيبنا احنا على الجزاء. فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفنك فإلينا يرجعون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار أي تجبرهم على الإيمان. لأن لو كنت عايز أجبر على الإيمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكة وجبرت الكون كله على الإيمان. إنما أنا عايز المختارين يقولوا مختار. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. يجعل ايه شغلتك في التنبيه ان تذكر بالقران. بس هتذكر بالقران مين؟ من يخاف وعيد يعني اللي عنده استعداد وقابليه. لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. ما هو كتير بيسمعوا القرآن. طب ما هم سمعوا القرآن، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه يعني الله، لأنه ما فيش قلب يستقبل، والفاعل شيء والمستقبل شيء آخر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذا الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا، فإن كان القابل عنده مستعد، واحد قلبه خالي من العقائد وبعدين يسمع القرآن، قلبه ما فيش ضد، إنما دوك بيسمع القرآن وفي قلبه إيه، قلبه مشحون بعقائد أخرى، نقول له كنت يعني عايز إنصاف، أخرج من قلبك ما فيه من عقائد وبعدين يبحث الاثنين واللي يقنع لك دخل، إنما تفضل تبحث فيه وقلبك مملوء ده مش ممكن، ما تأتاش كما لا يتأتى شيئان في حيز واحد إلا بعد ما يخرج، ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد أبدا. ولذلك احنا نمثلها في الإزازة، الزجاجة الفردة هي فردة صحيح إنما مليانة هواء، فيها هواء بدليلنا لما روح عاملها كده يبقبق الهواء يطلع والماء تدخل، ما يمكن شيء الواية تدخل إلا إذا خرج مين، إذا خرج الهواء، شيئين لا يجتمعان أبدا، فهدى وضلال ما يجتمعون، لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه وتستقبل الضلال. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من هذا يقول ايه، قل انما اعظكم بواحده من تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من كفر الجماهير دي، كل واحد يقعد خلي الايه لنفسه ويطلع اللي في قلبه ويستعمل الجديد، وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين، اللي يبقى كويس كده يقوم يدخله في قلبه، واللي مش كويس يبقى ايه، لو واثق ان عملنا كده مش هيكون الا الايه الا الاسلام. طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال آنفا، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر. طب القران واحد انما فيه اثنين امنوا، في ناس عندهم وقر، يبقى القران له اثر هنا وله ايه اثر مخالف عند الثاني. احنا كنا زمان ضربنا مثل مادي، احنا في الشتاء لما نخرج والدنيا ساقعه ننفخ في ايدنا لان الاثار بتبقى بارده شويه، عشان بنفخ في ايدي ليه؟ عشان تدفي. طب ولما يجيني الشاي لسه ساخن قوي وبدي اشربه بنفخ في ليه؟ عشان يبرد. طب ما هي النفخه واحده، مش معنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ تقول القابل مختلف، القابل مختلف. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الذي يخاف الوعيد سيستقبل القرآن بقلب خال من غيره، قلب خال من الغش، قلب خال من الضلال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

0: الخلق يهديني وفي
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام يوم عاشوراء؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، يعني في صيام الفريضة أو في صيام التطوع ومنه يوم عاشوراء، فإن صيامه صحيح ولا يفسد، وعليه أن يتم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا عام، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص من صام في شهر رمضان فقط، وإنما لكل صائم، إن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح وله أن يتم صومه.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إلى إشارات ضبط الوقت. تمام 8 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته ونجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وهو الواحد

كذلك يضرب

للذين استجابوا لربهم الحسنى.

إنما يتذكر

أولئك

إنما يتذكر

والذين صبروا ابتغاء

أولئك

سلام عليكم بما

الله.

جنات عدن

جنات

0: فنعم عقبى الدار.
1: الله الله النبي، الله النبي، الله يكرمك.

ويقول الذين كفروا

الذين آمنوا وتطمئن

تكبروا

الذين آمنوا وتقوا

الذين آمنوا وتقوا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، حقائق وشبهات. ونتناول أستاذنا في هذه الحلقة الرد على التشكيك في واقعية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ووصفها بالمثالية الزائدة.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين، فالحق يملك الحجة والبرهان. وبشأن التشكيك في واقعية المؤاخاة ووصفها بالمثالية الزائدة، حيث طعن البعض في حقيقة هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، معتبرين إياها أسطورة تاريخية تفيض بالمثالية الخيالية التي لا يمكن تطبيقها على الطبيعة البشرية. والجواب أولا بالدليل العقلي الذي يخاطب العقول. تاريخيا لا يمكن لأي مجتمع يستقبل هجرات بشرية كبرى ومفاجئة أن يستقر أمنيا واقتصاديا دون تأليف ودمج اجتماعي محكم. لقد كانت المؤاخاة عبقرية ذكية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إذ أذابت العصبيات القبلية الجاهلية وحققت التكافل السريع لتلافي أزمة فقر المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، وبنت وأسست مجتمعا تذوب فيه الفوارق لتقوم رابطة العقيدة والإيمان هي التي توحد بينهم، وليست وحدة الدم ولا العرق. والنتائج الواقعية المتمثلة في صمود هذا المجتمع بالمدينة أمام الحصار وأمام الحروب

0: تؤكد عقليا نجاح هذا الدمج وهذا التأليف وهذا البناء الذي أسهم في تأسيس مجتمع متلاحم عرفه التاريخ. فكيف ينكر هؤلاء هذا التخطيط وهذه الرؤية وهذا الخير وهذا الفضل؟ وهذا الدليل العقلي يلتقي مع الدليل النقلي؟
1: نعم.
0: حيث لم تترك نصوص الوحي الإلهي هذا الإنجاز دون توثيق، فجاء الثناء الإلهي على الأنصار كشهادة تاريخية في القرآن الكريم لهم على حسن ما صنعوا. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذي صنع ذلك وصنع هذه التضحية هو الإيمان. الإيمان يا عزيزي هو أكبر وأعظم قوة إيجابية تصنع المستحيل في السلوك وفي الأخلاق بين الناس. كذلك جاء في كتب الصحاح من المواقف العملية المبهرة كقصة المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع كما وردت من حديث عائشة. والذي أود أن أنبه إليه أن المهاجرين لم يظلوا هكذا يتلقون ويأخذون، سرعان ما تحولوا من مقام الأخذ إلى مقام العطاء والإسهام في بناء المجتمع، وكانت هذه الحالة حالة مؤقتة للتحول العظيم الذي أسهموا في اقتصاد المدينة وفي إقامة مجتمع قوي مترابط. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة المان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يبدأ التلاوة من أول سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الترمذي في سننه قرأت السيدة عائشة رضي الله عنها قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، صدق الله العظيم. ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الموبقات ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله تعالى عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل منه ذلك. يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30 إلا 6 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من عوامل نجاح الهجرة النبوية حسن اختيار الرفيق قبل الطريق، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار رفيقه وصاحبه في الدرب، نرجو بيان ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يقولون الرفيق قبل الطريق، بمعنى أنه على الإنسان قبل أن يبدأ رحلة سفر ما إلى جهة ما، خاصة إذا كانت بعيدة والطريق إليها شاقا، فعليه أن يختار لنفسه صاحبا يفيده ويكون عونا له في رحلته، مع الوضع في الاعتبار أن لكل رحلة طبيعتها وأن لكل سفر ما يناسبه. والأمر الذي يتعين على الإنسان أن يحدده بدقة الرفيق المناسب لهذه الرحلة أو لتلك، بمعنى أن يكون لديه بعض التوافق النفسي من حيث العلم والخبرة والتجربة والقدرة على التعامل مع المشكلات، فضلا على توافر مجموعة من الخصائص النفسية والخلقية، كأن يكون هينا لينا حليما شفوقا عطوفا صبورا ذا همة عالية وذا عزيمة مضاءة، ذكيا فطنا لديه بعد نظر لديه حكمة. كل هذه الصفات الطيبة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها مجتمعة في صاحبه الصديق الأوفى رضي الله عنه وأرضاه، إنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك نحن نعلم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أصدقاء كثيرون، ورغم ذلك لم ينظر ولم يتكلم إلى أي أحد منهم، وإنما اختار الرفيق قبل الطريق. فمن هو رفيقه؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. ولذلك تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أبا بكر رجل رقيق، متى قام مقامك يا رسول الله رق. فقلبه كان يشبه قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يتفق مع رسول الله في كثير من الصفات الخلقية والخلقية، ولذلك اختاره رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي يكون رفيقا معه في هذه الهجرة، فهو رفيق الدرب رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: أخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد الفيومي.

استمعنا إخوة المان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الفيومي. ساعتنا الآن 10:45، وهذه تلاوة مباركة من سورة الحديد يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله
1: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول

اهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

لهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

0: بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النور. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان برواية حفص عن عاصم يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في حلقة اليوم نحدثكم عن أوجه الإعجاز في آيات السماء، فنقول وبالله التوفيق. من أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إشاراته إلى أن السماوات مرفوعة بقوى غير مرئية كالجاذبية، وحديثه عن اتزان الأجرام السماوية التي لم يتوصل العلم إلى إظهارها إلا بعد نزول القرآن بأكثر من 1000 عام. ويؤكد القرآن الكريم في مواضع كثيرة على أن هذا الكون بمجراته ونجومه وكواكبه وأقماره زمامه في يد الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تشير هذه الآية الكريمة إلى بعض الظواهر الكونية لتدل على كمال قدرته وبالغ حكمته، ومنها أنه خلق السماوات مرتفعات بغير عمد ترونها، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات ورفعها وربط بين أجزائها وحفظ اتزانها في مواقعها التي قدرها لها من غير دعائم مرئية، لأن هذه الدعائم من شأنها وطبيعتها التي أوجدها الله عليها أنها لا ترى أصلاً. ويمكن تصور هذه الدعائم غير المرئية من منظور العلم الحديث بأنها من نوع القوى المجالية التي تعمل وفق قانون محدد من أجل حفظ الاتزان الكوني والإمساك بالأجرام السماوية في أفلاكها ومنعها من الانفراط في الفضاء والوقوع على بعضها البعض، وذلك أن الأجرام السماوية تتحرك تحت تأثير قوى جاذبة للربط بينها وقوى رافعة لحفظها من السقوط. ويتجلى الإعجاز العلمي في الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وفي سورة لقمان أيضا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. يتجلى الإعجاز في توافق النص القرآني مع القوانين الفيزيائية غير المرئية التي تحكم حركة الأجرام والكون، حيث أثبت العلم الحديث أن السماء وما تحويه من كواكب ومجرات مبنية على قوى ترابط خفية تمنعها من السقوط والانهيار. وتؤكد الآية الكريمة أن الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، ونحن نرى هذه العمود في السماء الدنيا في صورة التوازن الدقيق بين كل من قوى الطرد المركزية وقوى الجاذبية، وهذه قوى يدركها الإنسان بقياسات مختلفة ولكنه لا يستطيع أن يراها. وهنا تتضح لمحة الإعجاز العلمي في قول الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اللهم كما أبدعت خلق السماوات والأرض أرزقنا حسن تدبر القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين.

0: المألوفية جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية السادسة من سورة النمل، حيث جاء في آية الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، معنى لتلقى وأيضا معنى لدن في الآية المباركة؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أما عن معاني بعض الكلمات في الآية الكريمة، في قوله لتلقى أي تأخذ وتتلقن، والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه، ثم صار اسما لكل طرح وأصلها يدل على طرح شيء. لتلقى معنى التلقية، التلقين والإعطاء، لقيته كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرا، وأعطيته إياه إذا كان عينا. وهنا القرآن ذكر ليس عينا يعطى، ولكنه ذكر يلقن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل بقراءته صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عن ذلك. وأورد ذلك الإمام البخاري في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لتلقى القرآن من لدن، لدن بمعنى عنده، وهو أبلغ من عنده وأخص.
2: ما المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة فضيلة الدكتور، ثم نعرج على مناسبة الآية لما قبلها؟
3: أما المعنى الإجمالي للآية الكريمة، مهد الله سبحانه وتعالى لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة بقوله: وإنك تتلقى هذا القرآن يا رسول الله، وتتلقنه من جبريل المرسل إليك من قبل الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، العليم الذي يعلم ظاهر الأمور وباطنها. أما مناسبة الآية لما قبلها، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لما وصف الله تعالى القرآن بما اقتضى بيان أهل الفوز والخسران، وكان حاصل حال الكفرة أنهم يتلقون كفرهم الذي هو في غاية السفه، إما عن الشياطين الذين هم في غاية الشر، وإما عن آبائهم الذين هم في غاية الجهل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بضد حالهم، فذكر جلالة المنزل عليه والمنزل ليكون أدعى إلى قبوله. فقال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك لتتلقى القرآن يا رسول الله بواسطة جبريل تلقينا وتعلما من عند من له كمال الحكمة في خلقه وشرعه، فيضع الأشياء في مواضعها الصحيحة اللائقة بها، ومن له كمال العلم فيعلم أسرار الأمور وظاهرها وباطنها ومصالح العباد سبحانه وتعالى. وإذا كان القرآن من عند الحكيم العليم، علم أنه كله حكمة وعلم وصلاح للعباد في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
2: ما الفوائد التربوية التي نتعلمها ونأخذها ونستفيد منها من هذه الآية المباركة؟
3: أما عن الفوائد التربوية في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فيه إقناع الناس بما يقتضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قدري أو قضاء شرعي. وجه ذلك أننا إذا علمنا أنه صادر عن حكمة فإننا نسلم ونرضى، ولا نقول لما وكيف، فإن علمنا الحكمة فلا شك أنه يزيدنا طمأنينة، وإن لم نعلم فإننا نجزم أنه الحكمة. ولذلك ورد عن بعض الصالحين أنهم كانوا إذا نزل بهم ابتلاء أو على كل أحوالهم كانوا يرددون هذه العبارة توطينا لأنفسهم على الرضا، كانوا يقولون: مالك يتصرف في أملاكه، وحكيم لا يفعل شيئا عبثا، فالأرض أرضه ونحن عباده.
2: من لدن حكيم عليم، لما قدم اسم الحكيم على العليم؟
3: قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمة في هذا المقام، لأن ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مشتمل على التشريع الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم. أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى، إذ إنه إذا لقي القرآن فقد علم، لذلك صار العلم في المرتبة الثانية.
2: نود أن نوضح الحكمة في الجمع بين الحكيم والعليم في ختام الآية المباركة.
3: نعم، الحكمة قد تخفى على بعض الناس، فخفاؤها علينا لا يقتضي أنها ليست معلومة عند الله، فكأنه جمع بينهما ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله، فهو حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها وإن خفي علينا ذلك، فلا نقول إنه إذا شرع الله شيئا أو قضى بشيء فهذا ليس عن علم، بل هو عن علم، حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته. كذلك أن وجه الجمع بينهما، مع أن وصفه سبحانه وتعالى نفسه بكونه حكيما يعلم منه كونه عليما، أن العلم الذي يدخل في الحكمة هو العلم العملي، وهو الذي يتعلق بكيفية عمل، والعلم أعم منه، فكأنه قيل مصيب في أفعاله لا يفعل شيئا إلا على وفق علمه، عليم بكل شيء سواء كان ذلك العلم مؤديا إلى العمل أم لا. فجمع بينهما لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هو كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات. كذلك أنه سبحانه وتعالى يذكر هذين الاسمين الحكيم العليم عند ذكر مصدر خلقه وشرعه، تنبيها على أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام. فصفة الحكمة والعلم هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. كذلك أن العلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها، وتتضمن أيضا إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. اللهم ارزقنا قولا سديدا وعلما مقبولا، اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لغيرك فيه نصيبا. وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: ساعتنا الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 63 من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً.

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا.

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

رَبَّنَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا

يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولا

المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

فيكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحر

0: يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 63 من سورة النور وحتى الآية 51 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل

فأخرجناهم من جنات وعيون

قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم؟

خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

المقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه

0: عظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله حيثما كنت أي في أي مكان، وقوله خالق الناس أي لتكن أخلاقك معهم. والحديث فيه دعوة إلى مراقبة الله عز وجل في كل قول أو عمل، وفي أي مكان تكون، سواء حيث يراك الناس أو حيث لا يرونك، فالله شاهد ورقيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة الممتحنة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائن. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية 79 من سورة التوبة. متفق عليه. ونحامل أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة إيمان، القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الشورى والزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه كلمات ندية خرجت من فم طاهر، وعمل بها خير السلف والخلف. فكان الإسلام بروعته وحضارته وأمجاده التي أخرجت البشرية كلها من ظلمات الجاهلية إلى أفق رحب من الحرية والطهارة والنقاء. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

قوله تعالى ربنا الله ليست كلمة تقال، بل إنها ليست مجرد عقيدة في الضمير، إنما هي منهج كامل للحياة يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه وكل حركة. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا الله فله العبادة وإليه الاتجاه ومنه الخشية وعليه الاعتماد.

ربنا الله، فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير منظور فيه إلى رضاه سبحانه وتعالى. ربنا الله، فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله.

قل آمنت بالله ثم استقم. أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه والتوكل عليه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بإخلاص القصد لله وإرادته سبحانه وتعالى.

قدم المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين هذا الابتهال. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل وكلمة للدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة الظهر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، عاشوراء الخير والرحمة والتوسعة، يوافق اليوم العاشر من شهر الله المحرم هذه المحطة الإيمانية التي أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه ليذكروا فضل الله على عبده ونبيه موسى عليه السلام، كيف فرج الله كربه عندما ضاقت به السبل وأنعم عليه بالفتح والنصر بعدما استحكمت عليه حلقات الشر والخديعة. إخوة الإيمان، تحت عنوان عاشوراء يوم تتوارث الشرائع فضله، نطالع هذا المقال للشيخ عويض عثمان من جريدة الأهرام. جاء فيه: لقد كان يوم عاشوراء قبل الإسلام معروفا لدى قريش، وكان يوما له مكانته ومناسبته، حتى إنهم ربطوه بمناسبة جميلة هي كسوة البيت الحرام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يوما تستر فيه الكعبة، ولا مانع أن يتوارد يوم يحدث فيه حدث عظيم وتتوارث الشرائع فضله وتذكر خيره وبركته، ثم يأتي الإسلام ويقر ذلك الفضل فيزيده مكانة إلى مكانته. ولقد ورد في السنة النبوية عدد من الأحاديث التي تؤرخ وتؤصل لعظمة هذا اليوم، والحاصل من مجموع هذه الأحاديث أن قريشا واليهود كانوا يصومونه ويعظمونه، ثم جاء الإسلام مؤكدا مكانته موجبا صومه، ثم خف هذا الواجب واستحب عندما فرض صوم رمضان في العام الثاني من الهجرة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، وكان لهذا اليوم مكانته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صامه مع قريش قبل البعثة، كما تخبر بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، كما أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب صوم عاشوراء بمؤكدات، منها ما وصف به ابن عباس رضي الله عنهما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا اليوم فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ومنها أيضا شكر المنعم على نجاة نبي الله موسى عليه السلام من شر فرعون، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أيها الإخوة المؤمنون، وأكمل الصوم لهذا اليوم أن يصوم العبد التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم، فإن لم يقدر فليصم التاسع والعاشر منه، أو العاشر والحادي عشر، فإن لم يستطع اكتفى بيوم العاشر فقط وهو يوم عاشوراء. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر الله به السنة التي قبله.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان عاشوراء، يوم تتوارث الشرائع فضله، أعدته الزميلة آمال عطا، نفذه هندسيا الزميل تامر الجيوشي. كنت معكم في قراءته محمد جمعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا

أنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

نستضعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 28 من سورة القصص، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الفقرة التالية من المصحف المرتل، تستمعون إليها في الثالثة إلا 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: وكنت بدرا منيرا في لياليها.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، ونحن ننعم بعام هجري جديد، تعالوا نتذكر معا أجمل قصة في الصداقة والإخلاص والحب والتضحية والإيثار. والإيثار يعني أن أفضل غيري على نفسي.
2: تضحية وإيثار.
1: قصة صداقة وصحبة، قصة صداقة وصحبة سيدنا أبي بكر الصديق لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
2: الصديق قبل الطريق.

0: حديثا.
1: قبل مجيء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة للنجاة من أذى أعداء الرسالة المحمدية والنجاة بها وبمن آمن بها، كان سيدنا أبو بكر الصديق الذي سمي بالصديق لأنه كان نعم الصاحب والرفيق والصديق الصدوق الذي كان يصدق كل ما يقوله له صاحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يكون في صحبته قبل الإذن بالهجرة، وأخذ يعد الراحلتين لهذه الرحلة، وكان دائم الطلب في صحبته في الهجرة، وكان مستعدا بالراحلتين اللتين سيركبان عليهما أثناء رحلة الهجرة، وكان سيدنا أبو بكر الصديق كان مستعدا بنفسه وماله وأهله وما يملك انتظارا لهذا الحدث المبارك.
2: هجرة مباركة.
1: أحبابي، وعندما جاء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن بالهجرة اختار أول من آمن به من الرجال سيدنا أبا بكر الصديق ليكون رفيقا له في هذه الرحلة الشاقة الصعبة التي تحيط بها المخاطر، وعندما أخبره بذلك بكى سيدنا أبو بكر من شدة الفرح والسعادة لتحقق أمنيته في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هذه الرحلة التي تعتبر من أصعب الرحلات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج معا سرا وتوجه إلى غار ثور أسفل مكة ودخلاه، وكلف سيدنا أبو بكر الصديق ابنه عبد الله بتتبع أحوال الأعداء من قريش نهارا وما ينوون فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعود إليهم ليلا في الغار ليخبرهما بما يدور، كما كلف سيدنا أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة برعي الغنم نهارا والمجيء بها ليلا إلى غار ثور ليتتبع آثار أقدام ابنه عبد الله ابن أبي بكر لإخفائها حتى لا يستطيع أحد من الأعداء الوصول إليهم عن طريق هذه الآثار. وإلحاق الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تذهب إليهما بالطعام والشراب في غار ثور متخفية بعد أن ذهب إليها مجموعة من قريش ومعهم أبو جهل إلى بيتهم وسألوها عن أبيها، ولما أخبرتهم بأنها لا تدري أين أبوها سيدنا أبو بكر الصديق لطمها أبو جهل على وجهها لطمة شديدة أذتها وأوقعت قرطها على الأرض، والقرط هو الحلق الذي تلبسه النساء في شحمة الأذن.
2: موقف الجد.
1: أحبابي براعم الإيمان، أغلبنا قد يعرف موقف جد السيدة أسماء والسيدة عائشة بنات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بعد خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحبته سيدنا أبي بكر الصديق حاملا معه ماله وما يملك في حياته. ودخل الجد أبو قحافة على البنتين السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهم وكان كفيفا لا يرى، وأخبرهم بخوفه عليهم إن كان أبوهم سيدنا أبو بكر الصديق قد أخذ ماله كله معه ولم يترك لهم مالا للعيش به. وهنا لجأت السيدة أسماء إلى حيلة ليطمئن الجد، فماذا فعلت؟ وضعت مجموعة من الأحجار في المكان الذي كانوا يضعون فيه المال وغطته بثوب، وأخذت بيد جدها ووضعتها على الثوب وأخبرته أن أباها سيدنا أبا بكر ترك لهم هذا المال الكثير، فاطمأن الجد على حالهم وحمد الله تعالى على الرغم أنه لم يترك لهم شيئا، لم يترك لهم المال، ولكن هداها تفكيرها إلى هذا التصرف حتى يطمئن الجد عليهم.
0: يا هجر.

0: معجزة ربانية.
1: أحبابي براعم الإيمان، وبدأ الأعداء من قريش يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصلوا إلى غار ثور، واختلط عليهم الأمر لأنهم رأوا على باب الغار نسيج العنكبوت، والعنكبوت حشرة تنسج خيوطا رفيعة خفيفة متشابكة على المكان المهجور الذي يترك لفترة طويلة بدون استخدام، فاستبعدوا أن يكون أحد قد دخل هذا الغار، إلى جانب وجود حمامتين ترقدان على باب الغار، وأيضا شجرة فروعها تتدلى على باب الغار. وشعر سيدنا أبو بكر الصديق بالخوف والقلق من رؤيتهم له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فماذا يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثقة في حفظ وستر الله لهما: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
2: أعوذ بالله من

وسيدنا محمد يزداد ثقة ويقينا في نصر وستر وحفظ الله سبحانه وتعالى لهما بالمداومة على الذكر والصلاة، وسيدنا أبو بكر يشعر بالقلق ويطمئنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحزن إن الله معنا. أحبابي، وازداد القرشيون الذين كانوا يبحثون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإلحاق الأذى به ازدادوا اقتناعا واقتناعا بأن الغار ليس به أحد. لماذا؟ لوجود العنكبوت والحمامتين والشجرة التي تدلت فروعها على باب الغار بمعجزة ربانية. وبعد رحيل الأعداء واطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ مع صاحبه سيدنا أبي بكر الصديق الراحلتين مستعينين بعبد الله ابن أريقط كدليل يعرف الطرق في الصحراء، متجهين إلى المدينة المنورة. وهكذا أحبابي نتعلم من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى ينصر من يتوكل عليه بيقين وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خير حافظ، كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ونتعلم أيضا أننا لابد أن نحسن اختيار أصدقائنا حتى يعينونا على طاعة الله وفعل كل ما يرضيه، لأننا نتأثر بأصدقائنا كما أخبرنا وحذرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب، لأن الصاحب كما يقال ساحب. نتعلم كيف نختار الصديق المخلص الوفي المحب كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند اختياره لسيدنا أبي بكر الصديق. ونتعلم أيضا من هذه الحكاية كيف ننظم أمورنا وأوقاتنا ونخطط لتحقيق أهدافنا حتى نفوز بالنجاح والتوفيق ورضا ربنا سبحانه وتعالى ورعايته لنا، وأن نكثر من الذكر والصلاة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا دائما. جعلنا الله سبحانه وتعالى متمسكين بكتابه، مقتدين مهتدين بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم وحكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل عبد الباسط حسبه من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: 8:08 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، ليس كل مكان يقاس بحجمه، فهناك أماكن صغيرة في مساحتها عظيمة في أثرها. من هذه الأماكن ذلك الغار الضيق الذي يعني في ومن هذه الأماكن ذلك الغار الضيق في جبل ثور الذي آوى إليه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أياما معدودات لا تحرسهم جيوش بل يحيطهم الخطر من كل مكان، ومع ذلك خرجت من ذلك الغار رسائل خالدة نتعلمها ونعلمها لأبنائنا وتتناقلها الأجيال على مر الزمان.
2: نعم.
1: حول هذه الرسائل اسمح لي، نريد أن نتحاور ولنبدأ بالغار كجزء من خطة الهجرة وما فيها من أخذ بالأسباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة كما تفضلت أستاذة منى إنه الغار لو لم يكن يعني له يعني مكان في هذه الرحلة الطيبة المباركة، رحلة الهجرة، لما عرف به أحد. الحقيقة الغار يدخل في مسألة التخطيط الاستراتيجي للرحلة كما يقول علماء الاستراتيجية وما إلى ذلك، لأنه أولا كان ليس قريبا من مكة بصورة كبيرة وليس بعيدا أيضا بصورة كبيرة،
1: قيل أنه على بعد 4 كيلومتر،
2: يعني مسافة يمكن أن يذهب إليها أحد ويرجع، وهو على غير الطريق المألوفة أيضا، وهو مكان ربما يستبعد القفاة الأثر أن يكون فيه أحد، يعني هذا المكان يستبعدون أنه يأتي إليه، وتم اختياره لأجل هذا، يعني لأجل هذا التمويه وما إلى ذلك.
1: وكمان هو ضيق يا دكتور، يعني لا يخطر على بال أحد أن اثنين يجلسوا في هذا المكان الضيق.
2: نعم، حتى هم لما وصل أهل مكة إلى الغار ونظروا إليه فوجدوا العنكبوت وما إلى ذلك كما تقول بعض الروايات، فقال بعضهم لبعض هذا مكان خرب لم يفتح ولم يدخله أحد قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدوا أن يكون، وهذا كان هذه خطة كانت عظيمة جدا. وأنت كما قلت في المقدمة حضرتك إنه الأماكن مش بحجمها أو بحجمها، الأماكن بأثرها الطيب، وتأثير غار ثور في هذه الرحلة تأثير عظيم جدا، بل هو من بين أسباب نجاح هذه الهجرة النبوية المباركة.
1: هو درس يا دكتور كما قلت في البداية عن الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله.
2: نعم،
1: يعني
2: نعم.
1: الله يحيط هذه الرحلة بعنايته،
2: صحيح،
1: ويريد للدعوة أن تصل، لكن هذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب. رسالة لكل إنسان.
2: أيوة، أنا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السلام. أن الله يصونه ويحميه وينصره، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذن هو منصور، لكن هل معنى ذلك أني أقف في العراء وأقول إن أنا لا أبدا، أنا أخذ بالأسباب، أجتهد في تحصيل الأسباب التي يسرها الله لي، وعندما يعني أنتهي من مقدرتي على الأخذ بالأسباب أنا قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى أصلا، يعني عند النتائج أنا مستقر الإيمان في القلب واليقين في القلب أن الله ناصره. ولذلك لما قال سيدنا أبو بكر، نعيدها مرة أخرى، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فالحقيقة غار ثور ضم يعني أشرف خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه، وخلده الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ هما في الغار، ونقول غار ثور لأنهما جلس فيه النبي صلى الله
1: عليه
2: عليه وسلم
1: والسلام.
2: وصاحبه، وكان التمويه أيضا أنه لن يجلس ساعة أو ساعتين ويتحرك، لا، بمجرد أن اكتشف أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أيديهم، سيدنا علي هو اللي في الفراش، أكيد الساعات الأولى هذه سيكون الطلب على أشده، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار مدة حتى يهدأ الطلب.
1: نعم.
2: يعني يقول كتاب السيرة حتى يهدأ الطلب، حتى يظن من يبحث أنه خلاص خرج وفر من المكان ولن يستطيع الوصول إليه.
1: 3 أيام بقوا في الغار، وكان بقية التخطيط، من سيأتي بالطعام، من سيمحو الأثر، من
2: صحيح.
1: يعني كانت خطة فعلا مدروسة بعناية الله سبحانه وتعالى محاطة، وكانت من أسباب نجاح الهجرة لجوء الصاحبين إلى ذلك الغار.
2: نعم.
1: حقيقة موقف عظيم حضرتك، يعني من لحظات ذكرت الآية التي تتحدث عنه، مسألة وصول المشركين إلى الغار والخوف الذي دب في قلب سيدنا أبي بكر.
2: نعم.
1: ليس، نؤكد، ليس على نفسه بقدر خوفه على صاحب الدعوة.
2: نعم.
1: وهكذا
2: نعم.
1: قال له،
2: نعم. نعم.
1: أنا لو جرى لي حاجة بالعامية يعني ما فيش خسارة، لكن صاحب الدعوة لما يموت تنتهي الدعوة. وموقف النبي عليه الصلاة والسلام المطمئن، رسالة عن حاجة الإنسان وقت الضيق للصديق المطمئن.
2: ما هي وقت الضيق ووقت الشدة الإنسان بيكون في أشد الحاجات إلى رسالة طمأنة.
1: نعم.
2: والحقيقة، ويمكن نقول إن سيدنا أبو بكر لما طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نقول ربما هذا أيضا تعلمه رضي الله عنه لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله.
1: نعم.
2: وذهب سيدنا عمر وقال إنه لم يمت، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الشاهد يعني الثبات الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم والطمأنينة في قلب أبي بكر في الغار، هذه تربية. يعني وهذه كانت من علامات قوة شخصية سيدنا أبو بكر
1: الله
2: رضي الله عنه، التي
1: عنه
2: تعلمها
1: الله.
2: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
1: الإنسان وقت الأزمات والضيق دكتور يعني بحاجة لمن يتكافل معه، ربما يكون التكافل هذا بكلمة طيبة.
2: صحيح.
1: بكلمة مطمئنة.
2: صحيح.
1: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر لا تحزن، يعني كلمة نحن جميعا بحاجة إليها وقت الضيق.
2: صحيح.
1: والجزئية المكملة، إن الله معنا،
2: إن الله
1: معية
2: معنا.
1: الله سبحانه وتعالى يا دكتور جزئية مهمة قوي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة الموجزة.
2: أنا الحقيقة أقول إن الله معنا ينبغي أن تكون يعني رسالة لكل الناس، كل واحد يقولها لنفسه وقت الضيق، وقت الشدة، وقت أن يخلو بنفسه، وقت في لحظات الضعف يقول إن الله معنا،
1: مراقبة الله عز وجل،
2: مراقبة الله سبحانه وتعالى. كلمة استشعار المؤمن أن الله معه وأنه يراه ويسمعه، هذه الرقابة الإيمانية هي التي تدفع الإنسان إلى أنه يقوى على نفسه وعلى شيطانه وعلى أهوائه، ويقوى في لحظات الضعف، لأن الإنسان في لحظة ضعف ما قد يغلبه الشيطان على أنه يفعل أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
1: يعني هذه الجملة أو هذه العبارة دكتور تحمل معاني كثيرة، معنى الطمأنة بمعية الله للمؤمنين.
2: صحيح.
1: وتحمل معنى المراقبة.
2: نعم.
1: وقد كان الرد في الآية القرآنية يا دكتور يعني فاء التعقيب على طول.
2: أيوة. أيوة.
1: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: إن الله معنا، فنزلت على طول التكملة بفعل بمعية الله.
2: ما هو عندما أستشعر معية الله يهدأ القلب.
1: نعم.
2: ويسكن القلب، وإذا هدأ القلب وسكن القلب، القلب سيد الجوارح، تهدأ الجوارح ويطمئن الإنسان. فهذه كلمة لها مفعول عظيم جدا في قلوب المؤمنين، إن الله معنا، ونأخذها من درس الغار، لأنه في وقت شدة وكرب أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الموقف وفي هذه الآيات، دليل على أنها كلمة لها فعل عظيم على النفس.
1: نعم، شكرا للدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وشكرا للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا من سورتي المجادلة والحشر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المجادلة والحشر، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ شريف خليف.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 29 من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم

الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن.

لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج

مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.

آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،

0: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 29 من سورة القصص وحتى الآية 19 من سورة العنكبوت. إخوة الإيمان، الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم جولة حول العالم الإسلامي، حررها الزميل خالد قنديل، معكم في قراءتها محمد جمعة. أعلنت وزارة الأوقاف بدء استقبال الدعوات الواردة من الدول والمراكز والجمعيات الإسلامية المعتمدة الراغبة في استقدام الأئمة والقراء من أبناء الوزارة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك للعام القادم، وذلك في إطار رسالتها الدعوية العالمية وحرصها على خدمة الجاليات الإسلامية والمراكز الدينية في مختلف دول العالم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما اعتادت عليه جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الأوقاف من تلبية طلبات الدول والمؤسسات الإسلامية بإيفاد نخبة من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك للإسهام في خدمة المسلمين وإحياء الشعائر الرمضانية في مختلف أنحاء العالم. افتتح الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية، حيث تأتي هذه الوحدة الجديدة في إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير أدواته الدعوية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الفضاء الرقمي والتعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة بما يسهم في معالجة الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية من خلال خطاب دعوي واع يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وأكد الشيخ أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر إلى أن الوحدة تضم 10 أقسام متخصصة مثل قسم التحليل والإحصاءات وقسم التدريب وبناء القدرات. وشهدت فاعليات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي تناول أهداف الوحدة وآليات عملها وخططها المستقبلية في خدمة الرسالة الدعوية للأزهر الشريف عبر الوسائط الرقمية المختلفة. شارك النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن في الاجتماع الأول للجنة قطاع الطب البيطري في جامعة الأزهر الشريف والذي عقد في رحاب الجامعة برئاسة الدكتور ياقوت عبد الفتاح السنوسي عميد كلية الطب البيطري بالبحيرة ورئيس اللجنة، وشهد الاجتماع مناقشات حول سبل تطوير التعليم البيطري وتوحيد المناهج واللوائح الدراسية بين الكليات بما يواكب المعايير العالمية. وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين على عمق التعاون بين النقابة والمؤسسات الأكاديمية لا سيما جامعة الأزهر العريقة، وأشار إلى أن التكامل بين النقابة والجامعة هو الضمانة الأساسية للارتقاء بالمهنة وخدماتها للمجتمع. انطلقت بمركز التنمية الشبابية بالإمامين والتونسي فعاليات مبادرة المذيع الصغير التي تنفذ بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لبناء وعي النشء وتنمية قدراتهم الفكرية والسلوكية والإبداعية وإعداد جيل واع قادر على التعبير الإيجابي عن نفسه ومجتمعه. وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر بواقع يوم واحد أسبوعية من خلال 3 محاور رئيسية تشمل التأهيل النفسي والسلوكي والاجتماعي والتثقيف الديني الذي يقدمه علماء وواعظات وزارة الأوقاف، إلى جانب محور بناء الشخصية وتنمية مهارات الإلقاء والتقديم الإعلامي والتعبير عن الذات واستخدام اللغة السليمة. انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتتضمن الدورة اجتماعات اللجنة العامة واللجنة التنفيذية ورابطة الأمناء العامين إلى جانب اللجان الدائمة المتخصصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية والبيئية والشؤون القانونية والثقافية وغيرها من أجهزة الاتحاد. يناقش المؤتمر موضوع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة ورؤساء برلمانات من أكثر من 10 دول، إلى جانب ممثلين عن 10 منظمات دولية. قدمنا لكم إخوة الإيمان جولة حول العالم الإسلامي، حررها لكم الزميل خالد قنديل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من قصار السور.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من قصار السور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بكم مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة الإجابة على سؤال من خلق الله سبحانه وتعالى. قد يأخذ البعض من الشباب فكره لمنزلق خطير، وهو التفكير في من خلق الله عز وجل وتعالى عن الشبيه والمثيل، فكيف نرد على هذا الفكر؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. حقيقة هذا سؤال يعني بيرد لنا كثيرا. يقال أنكم تقولون إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق هذا الوجود. تمام، اتفقنا على هذا الأمر. يعود السائل فيسألك، طيب من خلق الله؟ إذا كان الله خلق الوجود فمن خلق الله ذاته؟ هذا سؤال الحقيقة هو نفسه فيه مغالطة. لماذا؟ لأنك كما يقال جعلت الله مخلوقا لغيره، بينما أن الله هو الخالق وليس مخلوق لغيره
1: يعني
2: على الإطلاق.
1: الله سبحانه وتعالى ذاتي وجود، لا يستمد وجوده من غيره.
2: من غيره بالضبط.
1: نعم.
2: نقطة أخرى، أن من المغالطات في هذا السؤال أننا نحمل العقل البشري فوق طاقته. هو العقل البشري الذي يسأل هذا السؤال يريد أن يعرف من أوجد صانعه، ولا توجد صنعة أبدا تفهم أو تعرف طبيعة صانعها. هل رأيت طائرة مثلا تدرك الطائرة نفسها، تدرك من الذي صنعها؟
1: على الإطلاق.
2: على الإطلاق. هل الذكاء الاصطناعي نفسه الذي هو أحدث صيحة في الكون الآن يدرك من الذي أوجده ومن الذي صنعه؟ الصنعة لا تدرك صانعها على الإطلاق.
1: ولكن العقل البشري تركيبته تركيبة منطقية مبني على الأشياء المادية، ما يراه يؤمن به، وما لا يراه يريد أن يعرف من غيره ويستمد المعرفة من غيره فيه. فالله جبل هذا العقل على المنطقية في الأحداث.
2: نعم، العقل من حقه أن يفكر، ومن حقه أن يسأل ويتساءل، لكن علينا أن ندرك أن للعقل حدوده التي لا يستطيع أن يتجاوزها. نحن كبشر، لو أنني صعدت على أعلى مبنى في مدينة القاهرة، حدود نظري إلى أين ستذهب؟ ربما مثلا إلى حدود القاهرة الكبرى، هذا إذا كنت قوي الإبصار، سيذهب حدود بصري إلى آخر القاهرة الكبرى،
1: رقاء اليمامة يعني.
2: أنا لم أرى ما بعد القاهرة الكبرى، لكن هل يعني عدم رؤيتي لما بعد القاهرة الكبرى، هل يعني هذا أن ما بعدها لا يوجد شيء؟ السمع، أنا الآن أستطيع أن أسمع ما في داخل هذا الاستوديو الآن، هل يعني هذا أنه لا توجد أصوات خارج هذا الاستوديو؟ إذا لكل آلة حدودها، ولكل آلة ما المجال الذي تستطيع أن تدرك فيه. العين تدرك لمدى معين، والسمع يسمع لمدى معين، كذلك العقل يفهم ويستوعب هو الآخر إلى مدى معين. لماذا نريد؟ لأن بعض الملاحدين يقولون أن العقل يفهم كل شيء، العقل يفهم ما يستطيع أن يفهمه. العبارة الصحيحة هكذا، العقل يفهم ما يستطيع أن يفهمه، لا كل شيء، لأن كل شيء هذه خارج نطاق إدراك العقل. لماذا؟

0: جعلنا للسمع حدود، وجعلنا للبصر حدود، وجعلنا لملكاتها جميعا حدود، ثم جئنا إلى العقل كملكة إنسانية وقلنا أنه يستطيع أن يفهم حتى طبيعة صانعه. الصنعة كقاعدة لا تستطيع أن تفهم جوهر صانعها على الإطلاق. من هنا سؤال من خلق الله هو سؤال فيه مغالطات فكرية.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورة المزمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المزمل، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: أساء أناس من أهل الشرك وأكثروا، وقتلوا وأكثروا، ووقعوا في الزنا وأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ونزل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء لم يصم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادن فكل. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو بدءا من الآية 54 من سورة الروم. والآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور محمد نبيل غنايم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نستمع بعد قليل إلى آيات كريمة من سورة الروم، ثم من سورة لقمان. وسورة الروم سورة مكية، أي من السور التي نزلت في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسميت سورة الروم لأن فيها حديثا عن الروم، ففي صدرها يقول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكذلك سورة لقمان من السور المكية، وسميت باسم لقمان الحكيم الذي يقول الله تعالى عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. والسور المكية كثيرا ما تتحدث عن الإيمان وأركانه وأخبار الأنبياء السابقين والأمم الماضية ووصف الجنة ونعيمها والنار وعذابها. وقد تصدر هذه السور بحروف مقطعة مثل ألف لام ميم إلا البقرة وآل عمران، فمدنيتان. والآيات التي سنستمع إليها من سورتي الروم ولقمان تبدأ ببيان قدرة الله تعالى في خلق الإنسان وأطواره، حيث يخلقه ضعيفا ثم يمنحه القوة في شبابه، ثم يعود ضعيفا في شيبته، ثم يلقى الله تعالى، وحينئذ يجد الدنيا بالنسبة للآخرة قليلة كأنها ساعة أو أقل، ويقسمون على ذلك كذبا كما كانوا يكذبون في الدنيا. أما أهل العلم والإيمان فيعلمون الحقيقة ويقولون للكافرين: لقد لبثتم في قبوركم إلى هذا اليوم الذي كنتم تنكرونه، فها هو قد جاء، ولن ينفعكم في هذا اليوم عذر ولا عتاب ولا العلم بعد الجهل. وقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم الكثير من الأمثال والأخبار ليعتبر هؤلاء الكفار، ومع هذا لم يعتبروا، ومهما جاءهم من الآيات والمعجزات أنكروها واتهموا المؤمنين بالسحر والباطل. وهكذا يطبع الله تعالى على قلوب الكافرين. فاصبر يا محمد حتى يأتيك وعد الله ونصره، وإياك أن تتعجل باستفزاز هؤلاء الكافرين من أمثال أبي جهل والنضر بن الحارث، وليكن في صبرك أسوة حسنة لأتباعك من المؤمنين. وبهذا تختتم سورة الروم وتبدأ سورة لقمان بمثل ما ختمت به سورة الروم، من حديث عن القرآن الحكيم وأهل الإيمان والكافرين. فتبدأ بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم لتبين للناس أن القرآن مؤلف من حروف مثل حروفكم، ومع هذا تعجزون عن الإتيان بمثله، لأنه كلام الله وكتابه الحكيم وهدايته ورحمته للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصدقون بالآخرة وما فيها، فهم أهل الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. أما الكافرون من أمثال أبي جهل والنضر بن الحارث الذي كان يشتري كتب الأعاجم مثل رستم واسفنديار ويجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمدا حدث بكذا ضحك منه وقال: حديثي أحسن من حديث محمد، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس والروم، فيضل الناس عن سبيل الله وصراطه المستقيم، ويستهزئ بآيات الله ويعرض عنها مستكبرا، فله العذاب الأليم والمهين. أما المؤمنون العاملون فلهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمد، وخلق الأرض وثبتها بالجبال الرواسي، وخلق فيها من الدواب والنبات أزواجا كريمة. فهل ما يشركونه مع الله خلقوا شيئا، أو هذا هو الظلم والضلال المبين؟ ثم انتقلت الآيات للحديث عن لقمان وما أنعم الله به عليه من الحكمة والعلم، ولقمان هذا قيلت فيه أقوال كثيرة، هل هو نبي أو رجل صالح، وهل هو ابن باعوراء ابن ناحور ابن تارح وهو آذر أبو إبراهيم، أو هو لقمان ابن عتقاء ابن سرون، وهل هو ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وهل عاش 1000 سنة أو أقل، وهل هو نوبي من أهل أيلة أو أسود من سودان مصر، وسواء كان هذا أو ذاك، فالمهم أن الله تعالى آتاه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي الفقه في الدين والعلم والعقل الصحيح. والصحيح أنه لم يكن نبيا، وقد شكر الله تعالى على ما آتاه، ونقل ذلك في شكل مواعظ لابنه فحذره من الشرك بالله لأنه الظلم الكبير وهو أكبر الكبائر، ووصاه ببر الوالدين وبخاصة الأم لما تلاقيه من المتاعب في الحمل والوضع، حتى ولو كان الأبوان مشركين يدعوان الابن إلى الكفر فلا يعقهما، وإنما يصاحبهما في الدنيا معروفا ولا يطيع دعوتهما إلى الشرك، وحدثه عن علم الله تعالى المحيط بكل شيء حتى مثقال الذرة في أي مكان من السماء أو الأرض أو بواطن الصخور، ثم أمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتواضع للناس وعدم التكبر عليهم أو الخيلاء، وعليه أن يمشي في هدوء ويتحدث في هدوء ولا يرفع أصواته كالحمير، وعلى الإنسان أن ينظر إلى آيات الله من حوله ونعمه الظاهرة والباطنة، ولا يكون كالمشركين الذين يجادلون في الله بلا حجة ولا برهان من كتاب أو علم، وليس أمامهم إلا اتباع آبائهم والشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير. وبينت الآيات أن الناس نوعان، وسيلقى كل منهما جزاءه، فمن أسلم وأخلص وانقاد فهو على صراط الله المستقيم وطريقه إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما قال هنا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أما من كفر فطريقه إلى العذاب الغليظ، فلا تحزن عليه يا محمد، كما كان يقول له ربه تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. والله قادر على ذلك، لأنه مالك الملك وله ما في السماوات والأرض. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولو تحولت أشجار الأرض إلى أقلام ومياهها إلى مداد ما نفدت كلمات الله، ولن تعجز قدرة الله تعالى عن البعث والجزاء والحساب، فما خلق الجميع وبعثهم إلا كنفس واحدة. وانظروا أيها الإخوة الأحباب إلى آيات الله تعالى ودلائل قدرته من حولكم في الليل والنهار والشمس والقمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. فإن هذه الآيات والدلائل دليل على قدرة الله تعالى وعظمته، وعلى أنه سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه المعبود ولا معبود سواه، وأن ما سواه من المعبودات كالأصنام والأزلام إنما هو الباطل، تعالى الله عن هؤلاء الشركاء علوا كبيرا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الروم ولقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كان هذا الابتهال للشيخ فوزي عبد الغفار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربنا تبارك وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أذان العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ نصر الدين طبار لصلاة العصر، أذن المغرب يحين موعده في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة يونس.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل ورد شيء في الأحاديث بخصوص قبول التوبة يوم عاشوراء؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: أولا، يوم عاشوراء هو من الأيام الفضيلة التي أمرنا بعموم الآية أن نحتفي بها. يقول الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. ثانيا، يوم عاشوراء جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضله، ومنها أن صيامه يكفر السنة الماضية. ثالثا، وردت بعض الأحاديث التي تبين أن الله عز وجل جعل يوم عاشوراء زمنا فيه مزيد فضل لقبول التوبة وإجابتها. ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. وقد وردت في أحاديث أخر أن الله عز وجل تاب في ذلك اليوم على سيدنا يونس عليه السلام وعلى قومه. وكذلك وردت أن الله عز وجل قد تاب على بني إسرائيل في ذلك اليوم. المهم أن الله عز وجل يقبل التوبة في كل زمان، ولكن في يوم عاشوراء يكون مزيد فضل للتوبة وقبولها.
1: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

0: كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة توضح لنا أن الرسل عليهم السلام يتفاضلون فيما بينهم، وتنهى الناس في كل زمان ومكان عن الاختلاف والتنازع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الرسل وإن كانوا قد بعثوا جميعا لهداية البشر، إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والإشارة بتلك في قوله تلك الرسل إلى جماعة الرسل الذين تقدم ذكرهم في السورة الكريمة، والذين أرسلهم الله عز وجل لهداية البشر وأمرنا سبحانه بالإيمان بهم، أي أولئك الرسل الذين أرسلناهم لهداية الناس فضلنا بعضهم على بعض، أي جعلنا لبعضهم مناقب وخصائص ومزايا لم تتوفر للبعض الآخر. ثم بين سبحانه بعض مظاهر التفضيل فقال: منهم من كلم الله، أي من هؤلاء الرسل من فضله الله سبحانه وتعالى بتكليمه إياه كموسى عليه السلام، فقد جاءت آيات صريحة في ذلك، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومنها أيضا قوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ثم قال سبحانه: ورفع بعضهم درجات، أي ومن هؤلاء الرسل الكرام من رفع الله عز وجل درجته على غيره، كإبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، وكإدريس الذي رفعه الله مكانا عليا، وكداود الذي آتاه الله النبوة والملك.
1: المقصود هنا برفع الدرجات،
2: المقصود برفع الدرجات كما قلنا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لبعض رسله من درجات عالية ومن ثواب عظيم لا يعلمه إلا الله، ولكن الذي عليه المحققون من العلماء ومن المفسرين أن المقصود بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صاحب الدرجات العالية وصاحب المعجزات الخالدة الباقية إلى يوم القيامة، وصاحب الرسالة العامة الناسخة لكل الرسالات التي جاءت قبلها، ورحم الله صاحب الكشاف، فقد قال في تفسير قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، أي ومنهم من رفعه الله عز وجل على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. ثم يقول رحمه الله: والظاهر أنه سبحانه أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتي ما لم يؤت أحد من الآيات المتكاثرة المرتقبة إلى 1000 آية أو أكثر، ولو لم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن لكفى به فضلا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. ثم قال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والمعنى: وأعطينا عيسى بن مريم الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخبار قومه بما كانوا يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم. وفضلا عن هذا فقد قويناه بجبريل عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام قد عاش حياته محاربا من أعدائه الرومان ومن قومه الذين أرسل إليهم وهم بنو إسرائيل، ولم يؤذن له بالقتال ليدافع عن نفسه، بل تولى الله تعالى الدفاع عنه بجنده الذين من بينهم جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أي ولو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا بعد كل رسول من الرسل، لو شاء الله لفعل ذلك، ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك، لأنه خلق الناس مختلفين في تقبلهم للحق، فترتب على هذا الاختلاف أن آمن بالحق الذي جاءت به الرسل من فتح للحق قلبه واتجه إليه اختياره، وأن كفر به من آثر الضلالة على الهداية واستحب العمى على الهدى، وترتب عليه أيضا أن تقاتل الناس وأن تحاربوا. وفي قوله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات، إشارة إلى أن ما جبلت عليه بعض النفوس من العناد الذي يؤدي إلى التنازع وإلى الاختلاف والتقاتل حتى بعد ظهور الحق وحتى بعد انكشاف وجه الصواب، لأن هذه النفوس قد آثرت الهوى على الرشاد واتخذت طريق الغي طريقا لها. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي ولو شاء الله عدم اقتتالهم لأي سبب من الأسباب لما اقتتلوا، ولكنه سبحانه يفعل ما يريد حسب ما تقتضيه حكمته وترتضيه مشيئته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم بمشيئة الله تعالى حتى الثامنة. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد جمعة الذي نلتقي معه من خلال نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونقلنا بمشيئة الله تعالى في الثامنة من مساء الليلة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم.

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

له أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. أُتْلُ

الذكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك

تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أنفسكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

0: المضعفون. صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 39 من سورة الروم، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 8:05 بمشيئة الله وحوله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. واحتفال اليوم مستمر من خلال رحاب الجامع الأزهر الشريف، ومعنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ عثمان هلال. ونستمع إلى كلمة طيبة تحت عنوان بين الهجرة الإيجابية والسلبية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وينقل لنا احتفال الليلة الزميل محمد جمعة. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
2: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يلفت هذا الحديث أنظارنا إلى خطأ يقع فيه البعض حين تمر به ضائقة أو يصيبه مرض، فيتمنى الموت ظانا أنه خير له من الحياة، وربما كانت الحياة خيرا له حين يستزيد فيها من الطاعات ويتوب فيها.

0: من السيئات، ولذلك كان الواجب أن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يملك الموت والحياة، وهو وحده الذي يعلم أين يكون الخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ما أنبتت الأشجار أوراقا وحركت الأعين أحداقا وأظهرت القلوب إليه أشواقا، وعلى آله وسلم. سيدي يا رسول الله، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، أنتم أحبته والحب منه بدا. يا رب واكتب لنا من نوره قبسا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم المحبون أن تصفية القلب جديرة بإدخال صاحبها الجنة. فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تتقاطر لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. قال أنس: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. لم يكن من أهل الليل، كان يؤدي المكتوبة. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله لأنني لم أجد فيه قيامة، إلا أنه إذا تقلب ذكر الله. قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث مرارا، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي، يعني في قلبي، لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، إنها سلامة القلب، أدخلت الرجل الجنة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يكن من أهل قيام الليل، ولكن سلامة القلب تأخذ بيده إلى الجنة. إنها سلامة القلب وهي الثمن الجدير بنجاة المرء. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب نقي خال من الأمراض والعلل. فإذا سلم القلب سلمت الجوارح. لذلك كانت سلامة القلب مفتاح من مفاتح دخول الجنة. وهو ما قاله سيد العلامة الغزالي للطهارة مراتب، من تطهير الظاهر عن الحدث والخبث، ثم تطهير الجوارح عن الجرائم، ثم تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة، ثم تطهير السر عما سوى الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا من أهل سلامة القلوب حتى نرقى لنلتقي بالمحبوب في أعلى فراديس الجنان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى السلام. ضيفنا الكريم: السلام كلمة عذبة خفيفة على اللسان، جميلة الوقع على الوجدان، محببة لكل إنسان. ولقد دعا الإسلام إلى السلام. نود أن نتساءل: كيف كانت مقررات الإسلام للسلام، وما هي ضوابط السلام في الإسلام؟
5: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد. فالسلام هو الطمأنينة، هو الاستقرار. السلام هو إشباع الروح بالرحمة والطمأنينة والحكمة والعدل والإيثار. السلام الذي يقرر العبودية لله الحكم العدل، ويؤمن به ربا خالقا رازقا لا معبود سواه. السلام الذي شرعه الله الملك القدوس السلام. السلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السلام من رب السلام. السلام من رب البشر إلى البشر. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إنه لا يعرف في التاريخ مبدأ أو دين أو فكر أرأف ولا أرحم ولا أعدل من دين الإسلام، ولا أدل على ذلك مثلا من اتفاق أهل الإسلام أنه لا يجوز في حال الحرب مع العدو أن يقتل شيخ كبير ولا طفل صغير ولا امرأة، ولا أن تقطع شجرة حتى، فأي سلام أعظم من هذا السلام؟ وفي ميدان الحرب والقتال كذلك، إذا بذل العدو كلمة السلام وجب الكف عنه واعتباره مسلما متمتعا بالسلام، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
4: ضيفنا الكريم، مزيدا من التبيان حول ضوابط السلام في الإسلام.
5: إنه لابد لكل فرد أن يتحرر من الأنانية واللامسؤولية، وأن يقطع قيود وأغلال السلبية واللامبالاة، ليكون لبنة صالحة في بناء برج السلام الشامخ الذي ما خاب من بناه ولا ندم من اتخذه دارا وقرارا. لأن معرفة الله الحق والإيمان بما جاء من عنده سبحانه وتعالى هو السبيل الوحيد للفرز بين السلام الحق والسلام الزائف. لأن السلام في الإسلام هو العدل والصدق والأمانة والرحمة. أما السلام بالمفهوم الزائف فإنه مبني على المصلحة الذاتية والقوة الكابحة ومبدأ الهيمنة للأقوى، أو على المبدأ الجاهلي الذي يجعل الظلم من شيم النفوس، ومن يكن ذا عفة فلعلة لا يظلم.
4: وماذا عن ذكر السلام في القرآن والسنة؟
5: ورد ذكر السلام في القرآن متصرفا 44 مرة، في حين أن لفظ الحرب لم يرد في الكتاب الحكيم إلا 6 مرات، والمسلمون يقولون كل يوم وليلة لفظ السلام 10 مرات، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، حيث كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فالسلام دين الله في الأرض، وتحية المسلمين فيها السلام، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان هذا كله في الحياة الدنيا، فإن الجنة في الدار الآخرة هي السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. والملائكة حينما يدخلون على أهل الجنة يلقون عليهم السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما حياة المؤمنين في الجنة فقد وصفها الله بقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
4: ضيفنا الكريم، هل معنى ذلك أن السلام يقتضي الدونية والخنوع والاستكانة؟
5: أحسنت السؤال. إننا حينما نتحدث عن السلام الذي هو الإسلام، ونرى أنه هو المنقذ للبشرية من ظلمات التيه والانحراف العقدي والأخلاقي والفكري وغيره، فإننا حينما نتحدث عن ذلكم فإننا لا نعني أن السلام يقتضي الدونية أو الخنوع أو الاستكانة، كلا، فإن أمة لم تركع إلا لخالقها لا يمكن أن تخضع لغيره أبدا، وإن أمة لا تعرف إلا الله فلن يغلبها من لا يعرف الله، غير أن الإسلام هو السلام الحقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالله جل وعلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والدعوة إلى الخير والإصلاح لا تكون بقتل النفس والانتحار ولا بتفجير النفوس، فتلك لم تحقق لأهلها خيرا ولم تجلب لهم خيرا، إنما هي من دعاة الباطل، إنما هي من آراء الضالين الذين يزجون بشباب الأمة في أمور ومتاهات لا يعرفون نتائجها. فليتق المسلم ربه وليمسك لسانه عن الباطل، ولا يعين ذا جهل على جهله، وإنما ينصح ويوجه ويدعو إلى الخير وإلى الطريق المستقيم.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف يحمل عنوان: من أسباب الرزق الخفي التقوى. ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس أن الرزق ليس مقصورا على السعي الدنيوي فقط، بل إن له أبوابا خفية لا تفتح إلا لمن عرف طريقها وسلك سبيلها. ومن أعظم هذه الأبواب الخفية التقوى، وهي سبب عظيم من أسباب فتح أبواب الرزق وتيسير الأمور، بل إنها سبب عظيم لجلب البركة إلى المال والأهل والولد والصحة. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن الله تبارك وتعالى قد ربط بين التقوى وبين الرزق في مواضع كثيرة، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا يظهر وعد الله تبارك وتعالى صريحا بأن من يتقيه يجعل له مخرجا من كل ضيق، ويرزقه من طريق لا يتوقعه ولا يحتسبه. وهذا هو الرزق الخفي الذي لا يدرك بالتخطيط البشري، بل هو رزق ينزل من السماء بغير تدبير من العبد، وهو فضل من الله تعالى ناتج عن تقواه سبحانه وتعالى. فمن يتق الله في أوامره وطاعته ويبتعد عن محارمه يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا من كل الشدائد، ويفتح له أبواب الرزق التي لا تخطر له على بال، سواء كانت رزقا ماديا أو معنويا. فالتقوى ليست فقط سببا في نزول الغيث أو وفرة المال، بل هي سبب في طمأنينة النفس وراحة البال ورضا القلب. وكل هذا من أعظم أبواب الرزق التي يغفل عنها كثير من الناس، كما أن التقوى سبب في حلول البركة في الرزق. فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا يدل على أن أثر الذنوب يمتد دائما إلى حبس الرزق، كما يظهر أن الطاعة والبر والتقوى من أسباب زيادة الرزق وطوله. لقد أمر الحق سبحانه وتعالى عباده بالتقوى، وربط بين الإيمان والتقوى وبين فتح أبواب البركة من السماء والأرض. وهو ما يدل على أن التقوى ليست فقط مانعة للعذاب، بل هي أيضا جالبة للرزق والبركات. الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد سئل ذات مرة الحسن البصري رحمه الله تعالى عن علاج لضيق الرزق، فقال: استغفروا ربكم، فإن في الاستغفار مفتاح الرزق. ثم تلا قول الحق سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتقوى التي تثمر استغفارا وعودة إلى الله تبارك وتعالى هي من أعظم أسباب الرزق، وهي التي تربط بين الفلاح في الدنيا والآخرة.

0: اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تنفد خزائنه ولا يقل عطاؤه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا أبواب رزقك الحلال الطيب، اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، وأغننا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخوة الإيمان، وصلنا بكم إلى نهاية المطاف مع حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية التي أعدتها آمال عطا من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان من أسباب الرزق الخفي التقوى، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية الدوري ما يتيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. أما الآن إخوة الإيمان والإسلام، فنبقى مع تقدمة لهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري، ونبقى الآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الرعد إلى الآية 11 من سورة إبراهيم عليه السلام برواية الدور عن أبي عمرو. قوله تعالى: ألف لام ميم را. قرأ الدوري بإمالة الراء هكذا: ألف لام ميم ري. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أمال الناس هكذا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهو الذي مد الأرض أسكن الهاء، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. قوله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قرأ الدوري بتاء التأنيث مراعاة لتأنيث ما تقدم هكذا: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. أدغم الدوري الباء في الفاء هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم. أإذا كنا ترابا، استفهام مكرر. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة في الموضعين مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا:

0: قوله تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، أدغم الذال في التاء، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. قوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. قرأ الدوري بتاء الخطاب هكذا: ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وكسر الميم من قوله تعالى: لربهم الحسنى، وأمال الدار من قوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدير، وقلل الدنيا من قوله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قوله تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. قرأ الدوري بفتح الصاد مبنيا للمعلوم بمعنى أعرض عن الطريق المستقيم أو صد غيره عنه، على القراءتين هكذا: وصد عن السبيل. وسكن الكاف من قوله تعالى: أكلها دائم وظلها، هكذا: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. وسكن الهاء من قوله تعالى: وهو سريع الحساب. قوله تعالى: وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. قرأ الدوري بفتح الكاف وألف بعدها وفاء مكسورة على الإفراد، والمراد جنس الكافر، هكذا: وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. وأمال الراء في أول سورة إبراهيم: ألف لام ر. وسكن السين من قوله تعالى: قالت لهم رسلهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أشق وما لهم من الله من

0: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى البيت 20 من المتن، فنريد أن نستمع إلى البيت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. العنوان: باب صفات الحروف. يقول شيخ الإسلام شارحا الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، يقول: وللحروف صفات، أي كيفيات بها تتميز الحروف المشتركة بعضها عن بعض، كما يتميز غيرها بالمخارج، إذ المخرج للحرف كالميزان تعرف به كميته، والصفة له كالناقد تعرف بها كيفيته.
2: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح هذه الفقرة.
3: في هذه الفقرة أمور، وهي: المراد بالصفات هنا كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج، فإن أخل بها القارئ أثرت على صوت الحرف، كما أشار الشيخ زكريا إلى فائدة دراسة الصفات بقوله رحمه الله: بها تتميز الحروف المشتركة، أي في المخرج، فلولا اختلاف الصفات بينها لكانت حرفا واحدة، فالسين والصاد والزاي كما درسنا في المخارج حروف مشتركة في المخرج، فلولا الاستعلاء والإطباق الذي في الصاد لكانت سينا، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا، كما بين أهمية الباب السابق وهو المخارج، فقال رحمه الله: إذ المخرج للحرف كالميزان تعرف به كميته، والصفة له كالناقد.
2: ما معنى فضيلة الشيخ الميزان والصفة له كالناقد؟
3: أخي الكريم، الميزان هنا القواعد المختصة بعلم التجويد. مثال ذلك في علوم أخرى، مثل إن قلت مثلا ميزان الشعر ستقول لي قواعد نظمه.
2: نعم.
3: وإن قلت ما الميزان الصرفي قلت لي صيغة اصطلح عليها علماء الصرف لضبط أوزان الكلمة، إلى آخر أنواع الموازين، تجاري وحسابي إلى آخره. إذن القصد هنا القواعد. وأما كميته أي مقداره وحقيقته، والصفة تميز الصحيح من الفاسد حال الأداء، وهذا قول الشيخ والصفة له كالناقد. وعليه يكون تحسين النطق بالحروف، إذ أن إعطاء كل حرف صفاته اللازمة يجعل النطق به أفصح وأتم وأحسن، وعدم مراعاة الصفات يجعل الحروف متداخلة. اسمع لو قلت مثلا حسحس مثل حصحص،
2: لا مختلفتان تماما.
3: بسم مثل بصم،
2: لا ليست هذه كتلك.
3: إذن تلك هي مهمة الصفات، يجعل النطق أفصح نعم، أتم نعم، أحسن نعم، وعدم مراعاة الصفات يجعل الحروف متداخلة متقاربة. فهل الزكاة مثل الذكاء؟
2: في المعنى هذه غير تلك.
3: لذلك عدم المراعاة في الصفات يجعل الحروف متداخلة متقاربة أو غير واضحة في النطق، كمن لا يفرق بين الذال والزاي فينطق اللذزي. فالسامع لا يميز هل هي ذال أم هي زاي.
2: وعندما نستمع فضيلة الشيخ إلى شيوخنا المتقنين نفهم بالفعل معنى الكلمة عندما تخرج الحروف من مخارجها، على عكس الذي يقرأ بغير إتقان نجد أن الكلام لا يكون واضحا في الذهن.
3: نعم هذا هو المراد. لذلك إعطاء كل حرف صفاته اللازمة يجعل النطق به أفصح أتم أحسن، وعدم مراعاة الصفات يجعل الحروف متداخلة متقاربة أو غير واضحة في النطق. كما أن الشيخ في آخر الباب إن شاء الله إن قدر الله أن نصل إليه يشير إلى فائدة من فوائد الصفات، وهي معرفة القوي والضعيف أي من الصفات وما يترتب عليه، وسيأتي تفصيله بحول الله وقوته في حينه. نرجع إلى سيدي الشيخ زكريا رحمه الله يقول: وقد أخذ في بيان المشهور منها وهو 17، فقال: صفاتها، والضمير في فقال أي ابن الجزري أي الناظم، صفاتها أي المشهورة جهر ورخو بتثليث الراء والكسر أشهر.
2: معنى تثليث الراء فضيلة الشيخ؟
3: تثليث الراء أي يجوز للقارئ أن يقرأ رخو بكسر الراء وهذه واحدة، رخو بالضم وهذه الثانية، رخو بالفتح وهذه الثالثة، أي بأي حركة في الراء، فالحركات ثلاث كما سمعنا: الفتح والكسر والضم.
2: وهل المعنى واحد في الثلاث فضيلة الشيخ؟
3: الرخو الهش من كل شيء، والرخو أو الرخو من الأصوات هو أن الهواء الخارج عند المخرج للحرف ينحبس انحباسا ناقصا يسمح بمرور بعض الهواء، وسيأتي التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع لسيد الشيخ زكريا يقول: مستفل منفتح مصمتة، ومستفل ومنفتح ومصمتة، المناسب التعبير بالاستفال والانفتاح والإصمات.
2: ماذا يقصد فضيلة الشيخ زكريا هنا تعليقا على متن الجزرية؟
3: يقصد الشيخ زكريا هنا رحمه الله أن الإمام ابن الجزري معذور بتعبيره باسم الفاعل مستفل منفتح مصمتة، وهذا لضرورة وزن البيت والتعبير بالمصدر كما قال الشيخ زكريا بالاستفال والانفتاح والإصمات إلى آخره أنسب. نرجع للشيخ زكريا.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: يقول: والضد لها قل أنت هو الهمس والشدة والاستعلاء والانطباق والانذلاق، وقد أخذ في بيان عدة حروفها والمعلوم منه، الضمير في كلمة منه أي والمعلوم من الحروف، والمعلوم منه عدة حروف الخمسة الأولى، فقال إلى هنا انتهى البيت الذي ذكرناه.
2: نعم، انتهى البيت العشرون إخوة الإيمان، وننتقل إلى البيت الحادي والعشرين من متن الجزرية. يقول فيه الإمام ماذا فضيلة الشيخ؟
3: يقول رحمه الله تعالى: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. يقول الشيخ زكريا شارحا: مهموسها عشرة أحرف يجمعها لفظ فحثه شخص سكت، فحروف الجهر 19 وهي ما عدا هذه العشرة، وإنما ذكر عدة المهموسة وأخواتها دون المجهورة وأخواتها لقلتها، والهمس لغة الخفاء.
2: بمعنى ماذا فضيلة الشيخ الهمس اصطلاحا ولغة؟
3: أي الخفي من الصوت، والمهموس من الكلام غير الظاهر، والمهموس من الحروف غير المجهور. ثم بين لما سميت كذلك، وهذا هو التعريف في الاصطلاح، ودرج عليه الشيخ زكريا فتنبه فقال: وسميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس معها ولضعف الاعتماد عليها في مخارجها. هنا بين الشيخ زكريا ما يلي: أن الهمس صفة ضعيفة، وجريان النفس أي الهواء الخارج من الرئة بدافع الطبع ليس فيه تكلف.
2: البعض قد يتكلف فعلا فضيلة الشيخ في إظهار هذه الصفات عامة،
3: لذلك يضرب لنا بعض العلماء مثلا حسيا في صفة الهمس في بعض صفات الحيوانات حتى نتعلم منها إخراج هذا الهواء بهذه الكيفية الطبيعية. مثال: الحيوان المفترس مثلا كالسبع، من صفاته إذا أراد أن يفترس أن يسير همسا لا يسمع له، فيصف بعض العرب الأسد وهم يسيرون في رحلة إذ مروا بمسبعة مكان، والقافلة تسير بليل في هذا المكان. الشاهد من هذا الكلام كله صفة الهمس. يصف الأسد وهو يسير بجانب القافلة يقول: فباتوا يدلجون، أي القافلة تسير بليل، فباتوا يدلجون، وبات أي الأسد وهم يرونه، فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجى أي بالظلام هاد هموس. فكما أن الصفة عند هذا الحيوان طبيعية لا تكلف فيها، كذلك الهمس يجب أن يكون، أي الهواء الخارج بدافع الطبع، كذلك طبيعيا بلا تكلف وبلا زيادة بدافع الطبع. والله تعالى أعلم.
2: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة.
4: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذا عاد القرآن الكريم من القاهرة إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مع إشراف شمس هذا اليوم المبارك على المغيب ودنو أذان المغرب في العاشر من شهر المحرم، تقف النفوس خاشعة على عتبات الرجاء، ترتجي مغفرة تمحو الذنوب لعام مضى، كما وعدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إنه يوم للتوبة وتكفير الذنوب بامتياز، يوم يغلفنا فيه الرحمة. تاب الله سبحانه وتعالى فيه على أقوام سابقين من الأنبياء والأمم السالفة، وهو سبحانه يتوب فيه ويعفو عن أقوام لاحقين من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل المبادرة الدائمة بيننا في الصفح والتماس الأعذار للآخرين هي الباب الموصل لعفو الله ولألفة القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة مباركة من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إخوة الإيمان، لحظات ويؤذن بصلاة المغرب، وعقب أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم لإذاعة الخارجية لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد من رحاب الجامع الأزهر الشريف. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ عثمان هلال، ونستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وينقل لنا احتفال الليلة الزميل محمد جمعة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صيامنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ذنوبنا وتولى أمرنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم حتى 11:00. معنا من هندسة الهواء تامر الجيوشي، وأسعد أن أكون معكم وسام البحيري. إذاعة قرآن كريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب.

الصمت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وأذن بصلاة المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:09، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:05. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، ينتقل الميكروفون إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل محمد جمعة لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد.
3: الحمد لله الذي لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في نيل معيته وكفايته، والصلاة والسلام على المبعوث إلينا برسالته وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بالعام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت عظمة الأحداث تقاس بعظمة القائمين بها، فهذا حدث شهد تحركات أعظم إنسان وأشرف مخلوق، الذي كانت هجرته صلى الله عليه وسلم هجرة أمة. حدث الهجرة إخوة الإيمان حدث به تأسست دولة التوحيد، وعزت به نفوس المسلمين. إنه حدث عظمت به الأفكار، وأقيمت دولة ولها جيش يحمي. إن الهجرة النبوية إخوة الإيمان لم تكن سياحة في الأرض، ولا هروبا من الواقع، ولا رغبة في السلامة. فالهروب من الواقع في مثل هذا الحدث أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرضت عليه قريش من الملك والمكانة والمنصب والمال، ويترك دعوته ودينه. الهروب من الواقع أن يستسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما هم فيه، ويؤثر السلامة لأنفسهم وأهليهم بترك هذا الدين. الهروب من الواقع أن تخرج من بلادك لتبحث عن مكان تخلد فيه للراحة وتعتزل الناس، فتموت أفكارك وقيمك وأهدافك. لم يكن ذلك إخوة الإيمان من أهداف الهجرة، بل كانت الهجرة النبوية أمراً لا مفر منه. لم تكن الهجرة النبوية خوفاً من الأذى، بل كانت توطيداً لدفعه، ولم تكن جزعاً من المحنة، ولكن توطيناً للصبر عليها. لم تكن الهجرة إخوة الإيمان فراراً من القدر، ولكنها كانت فراراً إلى القدر. إن الهجرة إخوة الإيمان كانت فاتحة العمل الجاد المتواصل لتغيير الأرض وتغيير مجرى التاريخ، والتحول من مرحلة الدعوة والاستضعاف إلى مرحلة الدولة والقوة. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، والآن يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد فوز البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الله أكبر.

استقيموا، استووا، تراصوا، واعتدلوا، ساووا الصف، إن تسوية الصف من تمام الصلاة.

0: الله
1: الله.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أدينا صلاة المغرب في جماعة هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بالعام الهجري الجديد. أمنا في الصلاة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، إن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم تكن مجرد فرار بدين الله تعالى من ظلم قريش وقوتها في معاملة المسلمين، إنما كانت الهجرة اتجاهاً بالدين إلى بيئة صالحة لأن ينمو فيها، ولتكون المدينة المنورة قاعدة انطلاق لمشاعل النور إلى بقية أرجاء الأرض. إن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيها أسس الأخلاق والطبائع، فلم يسمع أسس الأخلاق والطبائع التي قلما يسمع بها الدهر في جيل من الأجيال، فترى فيها الصداقة في مثلها الأعلى، وترى فيها الفداء في أروع مناظرها، والثقة في أوثق مواقعها، وترى فيها الأمل في أفسح آفاقه، وفوق وبين كل ذلك ترى قيادة ضمت في قلبها جميع تلك الصفات صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
1: أعوذ

0: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة في مستهل احتفالنا هذا، والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بمناسبة العام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، إن رحلة الهجرة النبوية محطة يقف فيها الفكر متدبراً متأملاً، ترى في أحداثها ومجرياتها أنواراً من الدروس، فنرى فيها دقة التنظيم النبوي، كيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق وهو أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهيأ سيدنا علياً رضي الله عنه قبل مجيء الليل ليبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم، وكيف جهز الزاد والراحلتين واختار الطريق والدليل في هذا الطريق. إن هذه الرحلة المباركة إخوة الإيمان تشرق نواحيها بتضحيات جسيمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو بكر وأسرته حتى يصل النور إلى كل الآفاق. فهذا النور الذي وصلك أيها المسلم إنما هو شعاع من أشعة تلك الرحلة النورانية التي بلغ ضياؤها أرجاء الدنيا منطلقاً من المدينة المنورة. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر بعنوان بين الهجرة الإيجابية والسلبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وسراجا للمهاجرين والسالكين. أيها الأحبة الكرام، عندما تطرق مسامعنا كلمة الهجرة تتوارد على خاطرنا أو خواطرنا جملة من المعاني: غار ثور، المدينة المنورة، استقبال الأنصار لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسزوجة النشيد الذي حفظته الدنيا كلها، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أو أيضاً عندما تطرق مسامعنا هذه الكلمة، كلمة الهجرة أقصد، تظهر أمام أعيننا المطارات والتأشيرات والهجرات والمهاجرين. ولكن الحقيقة، إذا كنا نحتفي الآن في العام 48 بعد 400 بهجرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فلا بد من قراءة معاصرة لهذه الذكرى. حقيقة أحداث الهجرة هي أحكام وهي قوانين وهي سنن إلهية ماضية، ما بقي الزمان، قانون حركة الإنسان في الأرض، قانون حركة الإنسان في الأرض. الإسلام لا ينظر للإنسان المهاجر على أنه إنسان يائس، إنسان محبط، إنسان هارب من وطنه، أبداً، لكنه ينظر إليه على أنه إنسان صاحب رسالة ينشرها في العالمين، لأن هذه هي رسالة الله عز وجل للأرض. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بهذا نكون أمام صنفين من المهاجرين. الهجرة أيها الأحباب

0: ليست حدثا تاريخيا مضى وانقضى، لكنه حدث متجدد. ويخطئ من يظن أن الهجرة قد انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استنادا لحديث لا هجرة بعد الفتح، لكن الحديث الآخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ونحن نتكلم في هذا، الهجرة الفرضية التي كانت مفروضة على كل مسلم هي التي انقطعت بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إيمان بعد أن كانت دار كفر قبل يعني فتحها. ولذلك نحن عندنا هجرات، عندنا الهجرة الأولى للحبشة، وعندنا الهجرة الثانية للحبشة، وعندنا هجرة المدينة المنورة. الهجرتان إلى الحبشة كانتا من دار الخوف إلى دار الأمن، لما سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. والهجرة الأساسية هجرة من مكة إلى المدينة المنورة، الحدث الأعظم في تاريخ هذه الأمة، كان هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. ولذلك باب الهجرة مفتوح، ونحن نقرأ ونتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة، لا أقول آلاف بل ربما ملايين المهاجرين الذين يتحركون عبر العالم. وعندنا مهاجرون مسلمون، وعندنا قرابة 50 مليون مسلم في القارة الأوروبية وفي أمريكا، هؤلاء مهاجرون. إذن السؤال كيف نتعلم من أحداث الهجرة في رعاية هؤلاء المسلمين في بلاد المهجر؟ أعتقد هذه هي الإضافة وهذه هي القراءة الحقيقية التي ينبغي أن نتعلم منها في هذه اللحظات الراهنة. هناك مهاجر إيجابي وهناك مهاجر سلبي، من هو المهاجر الإيجابي ومن هو المهاجر السلبي؟ أول قضية عندنا قضية طبعا النية. في كتاب بدء الوحي، أول كتاب بدأ به الإمام البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتحرير النية وتحرير القصد. ولذلك حركة الإنسان في الأرض، الهجرة تساوي الحركة، هجرة تساوي الحركة. حركة الإنسان في الأرض لا يحكم عليها في ذاتها بالمدح ولا بالذم، إلا بغاياتها وإلا بمقاصدها وإلا بالأهداف التي يسعى إليها المسلم من وراء ذلك. ولذلك عندنا المهاجر الإيجابي مهاجر ينتقل فرارا بدينه كما فعل المسلمون من مكة إلى المدينة، أي مكان يضيق فيه على المسلم، يضيق فيه، يفتن في دينه، يمنع من إقامة شعائر دينه، أو يجبر على الردة أو على الكفر أو ما إلى ذلك، فإن الهجرة في حقه واجبة. أيضا إذا كانت هناك اعتداء على بلد من البلدان أو يعني إبادة لمجتمع من المجتمعات، فيجب على أهله الخروج حفاظا على أنفسهم، الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس، هذه مقاصد الإسلام العظمى. ثم تأتي وهذه مراتب فرض العين في الهجرة. أما فرض الكفاية إذا خرج الإنسان، وهذا يحصل باستمرار، آلاف المبتعثين يخرجون من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية إلى الغرب، إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، يدرسون علوما ليست في بلادنا، الهدف منها تقوية هذه الأمة ونفعها. هذا أيضا من قبيل فرض الكفاية، إذا قام به البعض يسقط عن الباقين. أنا بتكلم عن أحكام الهجرة وكيف ينتفع منها في واقعنا المعاصر. نماذج عظيمة جدا للهجرة بتعلمنا إياها هجرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. لما ننظر إلى سيدنا صهيب الرومي وهو يخرج من مكة مهاجرا يريد أن يلحق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف له أهل مكة بالمرصاد ويمنعونه من الهجرة إلى رسول الله، فيقول لهم ماذا تريدون؟ يقولون له جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك، واغتنيت عندنا، اترك مالك، إذا كنت تريد أن تلحق بمحمد اترك مالك. فيدلهم على ماله بكامله وأين خبأه، وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك كل شيء خلفه، ويلقاه رسول الله. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هكذا تكون التضحية بالمادة وبالأموال وبالدنيا كلها من أجل هذه المبادئ. أيضا هؤلاء المهاجرون، وهذه رسالة للمهاجرين المسلمين الآن في أراضي المهجر في أوروبا وفي أمريكا وغيرها، عندما خرج المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة، طبعا تركوا كل شيء خلفهم، يعني جردون أموالهم ومن دورهم ومن كل شيء، لم يخرجوا ويجلسوا في المدينة عالة على أهل المدينة أبدا، لم يحصل هذا، لم يجلسوا على أرصفة المدينة يتسكعون ويطلبون الصدقات ويطلبون المساعدات للأسف الشديد كما يحصل في بعض الأحيان من بعض المسلمين في المجتمعات الأوروبا حاليا، يعني يعيشون على المساعدات التي تقدم لهم، وهذه ليست ذات المسلم، وهذه صورة سلبية للمسلم. المسلم منتج في كل مكان يهاجر إليه، المسلم معه رسالة من الله عز وجل ينشرها في العالمين، المسلم طاقة إيجابية وطاقة إنتاجية ونور وطاقة من النور والأمل حيثما صار في فوق كل أرض وتحت كل سماء. وهذا يدخلنا في هذه المسألة الأخيرة التي أختم بها، إن أحكام الهجرة في الإسلام، الهجرة ما حكم الهجرة في الإسلام؟ الهجرة لها أحكام خمسة تدور معها، إما هجرة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة مستحبة يعني، وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. الهجرة تدور مع هذه الأحكام الخمسة. لا بد للمهاجر عندما يأخذ قرار الهجرة أن يتأكد أنه سيكون هناك في أرض المهاجر في هذه الدور آمنا على دينه وعلى نفسه وعلى حرية عقيدته وعلى ممارسة شعائره، قادر على أن يفعل هذا وأن يحفظ نفسه وزوجه وأولاده وأسرته، ولا يذوب ولا يفقد هويته في هذه المجتمعات الأخرى. هنا إذا لم يتأكد من هذا فإنه لا يجوز له الهجرة، لأن الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على الأرزاق وعلى الأموال وعلى أي أوضاع اجتماعية أو برستيج اجتماعي يحصله الإنسان في أي مكان. أيضا يجب عليه أن يلتزم بهذه الأحكام الشرعية وأن تكون مصب عينيه. المهاجرون لما راحوا ذهبوا إلى المدينة المنورة كان استقبلهم الأنصار في مجتمع المدينة أحسن استقبال، أكرموا وفادتهم، وقدمت الحضارة الإسلامية النموذج الأعظم والأرقى مما لم تسجله حضارة في تاريخ العالم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان الأنصاري يتنازل لأخيه المهاجري عن نصف ماله حتى يعطيه له. لابد أن يعني يأمن المسلم في البلد الذي يذهب إليه أنه سيقابل بالترحاب، وأنه سيجد له فرصة عمل، وسيجد له مكانا في الجامعة، وسيجد له مكان في العمل، وأولاده سيجدون مكانا في المدارس والتعليم هناك، حتى يأمنوا على أنفسهم، وحتى نحافظ على هذه الأجيال القادمة ولا تتوه في زحام الحضارة المادية والغربية المعاصرة. دروس كثيرة جدا تعلمنا إياها أحداث الهجرة، وستظل الهجرة دائما الحدث الأعظم في تاريخ هذه الأمة الذي تقبس منه الأجيال على امتداد، ما بقي زمان سنظل نتعلم من أحداث الهجرة. هجرتنا هجرة رسالية وليست هجرة هروب من مجتمعات ولا يأس من إصلاحها، بل يجب أن نبقى في أوطاننا إن لم نجد في مهاجرنا ما يحفظ علينا ديننا، ما يحفظ علينا أمننا وأسرنا وعوائلنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذا الحديث بعنوان بين الهجرة الإيجابية والسلبية لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، ضمن احتفالنا بالعام الهجري الجديد والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد طوى هذا الحدث التاريخي حقبة زمانية مليئة بالجراح. طوى هذا الحدث أوجاع عمار وآل ياسر يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طوى ألام بلال في رمضاء مكة والصخرة العظيمة تجثم على صدره وهو يقول: أحد أحد. فغدا بلال ينتصر في بدر من ظالمه أمية بن خلف، وصار عبد الله بن مسعود يضع رجله على صدر أبي جهل ويقول أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بالهجرة أصبح للمسلمين وطن يحكمه الإسلام، وأقيمت دولة دانت لها الدنيا. في هذه الرحلة المباركة نتعلم أن التفكير في حل المشكلات والخروج من قبضة الأزمات هو الموقف الصحيح، وليس الاستسلام للمصائب في هذه الرحلة المباركة تتمثل لنا حماية الله لأوليائه وعنايته بهم وتوفيقه لهم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والآن إخوة الإيمان، مع هذه الابتهالات والتي نستمع إليها من المبتهل الشيخ عثمان هلال.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية نصل بحضراتكم إلى ختام احتفالنا هذا والذي نقلناه لكم من الجامع الأزهر الشريف. هذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال ختاماً لاحتفالنا بالعام الهجري الجديد والذي نقلناه لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، إننا مطالبون بهجرة ما نهى الله عنه، إن فهمنا لحدث الهجرة ودروسها ينبغي أن يطبق في واقع حياتنا ويظهر في سلوكياتنا من حب وتضحية واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوية لروابط الأخوة والحب والتراحم فيما بيننا، والأخذ بالأسباب لبناء الحضارة وإعداد القوة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في الختام، إخوة الإيمان، هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل وأحمد إمام، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمر معكم حتى 11:00، ومعنا من هندسة الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع لحديث من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر، وذلك بمناسبة ذكراه. وقد ولد فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس في 21 من شهر يونيو من عام 1941 بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحفظ القرآن الكريم في عمر 10، والتحق بالمعهد الأزهري بمدينة طهطا، ثم تلقى تعليمه الأزهري الثانوي في معهد سوهاج. أما التعليم الجامعي فكان في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وتخرج فيها في عام 1967 بمرتبة الشرف. والتحق بعد ذلك بعد تخرجه بكلية التربية جامعة عين شمس، وعين معيدا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف في عام 1979، ثم عين مدرسا مساعدا بكلية اللغة العربية في عام 1979، وقد حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في عام 1988، ورقي حتى وصل إلى درجة رئيس قسم الأدب والنقد بالكلية في عام 1992. وفي مثل هذا اليوم من عام 2019، أي في 25 من شهر يونيو، رحل عن عالمنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عباس، الأستاذ بجامعة الأزهر. ونبقى الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم مع هذا الحديث حول معطيات الإيمان بصوت فضيلة الراحل الدكتور محمود عباس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك. منذ خلق الله آدم والبشر في حاجة إلى قوة عليا يستمدون منها القدرة على مواجهة مكاره الحياة وأهوالها، وقد أدركت البشرية في مشوارها الطويل ومن خلال التجارب والأحداث التي مرت بها جيلا بعد جيل، أدركت أن الإيمان بالله هو إكسير الحياة وميزانها العادل، ولا يمكن للمرء أيا كان جنسه أو لونه أو لسانه أن يحيا في إطار الجمعية البشرية آمنا مطمئنا متفاعلا مع الحياة من حوله إلا إذا كان موصول الأسباب بالقوة القاهرة المهيمنة على الوجود كله. وسبيله إلى ذلك لا محالة هو الإيمان بالله، فهو ملاذ المؤمن في مواجهة المحن وعياذه من عواصف الفتن، والعاصم له عند كل بلاء. وأكثر الناس جبروتا وقوة تعتريه في الحياة لحظات، وتعصف به أوقات يفزع فيها لا محالة إلى الله باحثا عن الأمن والراحة من آفات نفسه ومخاوف حياته. وقد نبهنا القرآن الكريم إلى خطر تلك القضية في حياتنا، وهو يقص علينا نبأ فرعون في استعلائه وعناده وجبروته، إذ يقول لأعوانه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. غرور يستبد بالإنسان في لحظات الرخاء والسعة، فيقطع كل أسباب الصلة بالله. ولكن انظر إلى هذا المغرور المتأله في لحظة الضيق، وقد فقد أسباب قوته الأرضية، وأطبق عليه الخطر من كل جانب. آنئذ أدرك فرعون أن الحياة بكل أسبابها ومقوماتها لا تغني عنه في هذا الموقف شيئا، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففزع إليه طالبا النجاة، مقرا لمولاه بالألوهية إقرار الواجف الخائف. ويصور القرآن الكريم هذا المشهد الراجف لفرعون فيقول: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والإيمان بالله لا يرفع من مستوى حياتك الشخصية وحدها، بل هو يرفع من مستوى الحياة كلها، لأن الإيمان يجعل من الحياة كلها عائلة واحدة كبرى يرعاها ربها وبارئها. والإيمان بالله يوطد دعائم آمالنا في المستقبل بما يبعثه في النفوس من تفاؤل، لأن اليأس وليد العجز، أما المؤمن الذي يستمد من الله عونا دائما فهو أبعد شأوا وأكبر عزما من أن يكبل العجز قدميه، وهو حين تقع به هزيمة أو تلم به كارثة أو ملمة لا يحس مرارتها، فهو متفائل دائما ينفر من اليأس، ولأن كلمة الله تناديه دوما أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أعاذنا الله من اليأس وعصمنا بالأمل والتفاؤل في رحاب الإيمان، فمنه الهداية وبه التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وبمناسبة ذكرى وفاته استمعنا وإياكم إلى حديث فضيلة الدكتور محمود عباس حول معطيات الإيمان، وقد أعده إذاعيا خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

يرثها

0: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع. إخوة الإيمان، نوجه عينات حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
2: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 76 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. تعرفنا على موضع الوقف الأول في هذه الآية، كان على جملة يا إبراهيم أعرض عن هذا. نريد أن نستكمل الحديث في بداية هذه الحلقة عن سر الجمال في الجملة المبدوء بها بعد الوقف، وهي جملة إنه قد جاء أمر ربك.
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الآية فيها وقفان: الوقف الأول على قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقلنا إنه وقف جائز جوازا مستوى الطرفين، وبينا معنى الجملة الأولى. وفي هذه الحلقة نبين معنى الجملة الثانية، وهي قول الله تعالى إنه قد جاء أمر ربك. وإن في هذه الجملة قد تدل على الاستئناف، ويرى بعض العلماء أن جملة إنه قد جاء أمر ربك جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، فكأن إبراهيم عليه السلام قد بدر منه سؤالا لماذا أعرض عن الجدال، فكأن الجواب على ذلك إنه قد جاء أمر ربك. والمقصود بقوله تعالى أمر ربك أي هو قضاؤه وحكمه الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة، لذا جاء قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك مفصولا عما قبله. وهذه هي علل الوقف على قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، والابتداء بقوله عز وجل إنه قد جاء أمر ربك.
2: نعم دكتور عبد الكريم، كما أن هناك من أجاز الوقف على هذه الجملة، هناك أيضا من اختار الوصل ولم يستحسن الوقف على الجملة الأولى، فما علة أصحاب هذا الرأي القائلين بالوصل وعدم الوقف؟
3: وأما ما يجوز وصل الجملتين، فعلى اعتبار أن إنا في قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك للتعليل، أي أن جملة إنه قد جاء أمر ربك متعلقة بالجملة الأولى تعلق التعليل بالمعلل، فكأن المعنى يا إبراهيم أعرض عن المجادلة لأنه قد جاء أمر ربك بالعذاب، فالوصل يظهر شدة الارتباط المعنوي بين الأمر بالإعراض وسبب هذا الأمر، وهو نفاذ القضاء الإلهي. ومن مصوغات الوصل أيضا أن قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك في محل نصب مقول لقول محذوف، فالوقف والوصل سواء. لذا قال الإمام السخاوي عن هذا جائز، لأن إن تصلح للتعليل. وجاء قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك مؤكدا بأكثر من أداة توكيد، ونكتة ذلك إزالة أي محاولة مهما قلت أو صغرت في نفس إبراهيم عليه السلام، فإن الأمر حتمي قطعي لا مجادلة فيه ولا محاورة. فنكتة التوكيد إزالة أي عوائق نفسية ليكتمل التسليم وتهدأ النفس.
2: نعم، نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثاني في هذه الآية 76 من سورة هود.
3: أما الوقف الثاني فعلى ربك من قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك. قال الإمام السجواندي وقف جائز، وعلل لذلك قائلا للابتداء بإن مع اتصال المعنى وواو العطف. ومفاد كلامه أن مصوغ الوقف على قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك الابتداء بعده بإن في قوله تعالى وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وهي مما يبتدأ به لأنها مكسورة الهمزة مشددة النون، وعلى هذا الوجه فإنها جملة مستأنفة. ومن مصوغات الوقف أيضا الفصل بين الإخبار بحكم الله تعالى وقضائه والإخبار بإتيان العذاب.
2: نعم دكتور عبد الكريم، ولكن الجملتان معطوفتان، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلما لا يكون الوصل هنا بين هاتين الجملتين أفضل من الوقف؟
3: نعم، أما ما يسوغ الوصل عنده فهو اتصال المعنى والعطف، فقد عطفت جملة وإنهم آتيهم عذاب غير مردود على قوله تعالى إنه قد جاء أمر ربك، لبيان أن مجيء أمر الله تعالى هو حكمه وقضاؤه، فلا يراد به نزول العذاب الفعلي، وإنما يراد بالمجيء المشارفة، فلا يتكرر مع قوله تعالى وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فيكون المراد بالجملة العاطفة والإخبار بإتيان العذاب دون رد له، إخبار بحكم الله تعالى وقضائه، والجملة الثانية إخبار بإتيان العذاب فعلا غير مردود، فهو إخبار بالوعيد، فهما خبران اثنان لا تكرار فيهما، من هنا كان الوصل. ومن مصوغات الوصل أيضا أن الآية بكمالها في محل نصب مقول القول لقول محذوف، وأكد الخبر في قوله تعالى وإنهم آتيهم عذاب غير مردود زيادة في تهدئة نفس إبراهيم عليه السلام بعد تهدئته في الخبر السابق. وعبر الله سبحانه وتعالى باسم الفاعل الدال على الثبوت في قوله تعالى آتيهم لتقرير إتيان العذاب، أي إتيانا ثابتا، وإن إتيانه أمر مقضي به وقضاء نافذ لا محيص عنه، مع الدلالة على المستقبل، فإن هذه الصيغة دالة على وقوع الإتيان في المستقبل. وتنكير كلمة عذاب في قوله تعالى عذاب غير مردود للتعظيم والتفخيم، فهو يوحي بخطورته، ويتمثل هذا العذاب في الخسف والخصب بالحجارة، وقيد العذاب بالوصف غير مردود تأكيدا لوقوع العذاب بقوم لوط عليه السلام، فهو قيد يقطع على الخليل عليه السلام رجاءه منحهم الفرصة ليتوبوا، أي لا تعد لمجادلتك فيهم مرة أخرى.
4: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن التوبة إلى الله تبارك وتعالى هي معراج الأرواح إلى رحاب الطهر ومنبع النور. إنها المنبع الذي يغسل دنس الخطايا ويبدل ظلمة العصيان بضياء الرضوان. وقد جعلها المولى سبحانه وتعالى بابا مفتوحا لا يغلق في وجه شارد ولا مطرود، فهي أحب العبادات إلى الرحمن الذي يفرح بأوبة عبده المقر بذنبه النادم على ما فرط في جنب الله. وما من موضع يتجلى فيه فضل هذه التوبة ويعظم فيه صدق الإقرار مثل مقام الصلاة، الصلاة التي تحيا بها النفوس، حينما يقف العبد ذليلا بين يدي خالقه فينتقل من قيام الخضوع إلى ركوع التعظيم حتى يصل إلى ذروة القرب في سجود الانكسار إلى رب العالمين، يرفع دعاءه إلى مولاه ويرجوه المغفرة والتوبة والقبول. إلهي وسيدي ومولاي، ها أنا ذا العبد المسكين المخطئ والخاطئ، أقف بين يديك في مقام الصلاة العظيم، هذا المقام الذي جعلته خير موقف أقف فيه مقرا بالذنب، وأسألك المغفرة يا رحمن يا رحيم.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ السيد النقشبندي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: نعيش 5 دقائق مع تلاوة مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد جعل ربك تحت

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: هذا هو اللقاء اليومي مع برنامجكم المصحف المعلم،
2: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 76 من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن ربك يقضي بينهم بحكمه
1: إن ربك يقضي بينهم بحكمه
0: وهو العزيز العليم
1: وهو العزيز العليم

0: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
1: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
0: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
1: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
0: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون
1: ويوم

0: ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون
1: ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون
0: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
0: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 86 من سورة النمل.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: وقع القول،
3: دنت الساعة وأهوالها الموعودة.
2: دابة،
3: هي من أشراط الساعة الكبرى.
2: فوجة،
3: جماعة وزمرة.
2: فهم يوزعون،
3: يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا.
2: أي الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله يتبقى لنا آخر لقاء مع سورة النمل. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من عوامل نجاح الهجرة النبوية حسن اختيار الرفيق قبل الطريق، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار رفيقه وصاحبه في الدرب، نرجو بيان ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يقولون الرفيق قبل الطريق، بمعنى أنه على الإنسان قبل أن يبدأ رحلة سفر ما إلى جهة ما، خاصة إذا كانت بعيدة والطريق إليها شاقا، فعليه أن يختار لنفسه صاحبا يفيده ويكون عونا له في رحلته، مع الوضع في الاعتبار أن لكل رحلة طبيعتها وأن لكل سفر ما يناسبه، والأمر الذي يتعين على الإنسان أن يحدده بدقة الرفيق المناسب لهذه الرحلة أو لتلك، بمعنى أن يكون لديه بعض التوافق النفسي من حيث العلم والخبرة والتجربة والقدرة على التعامل مع المشكلات، فضلا على توافر مجموعة من الخصائص النفسية والخلقية، كأن يكون هينا لينا حليما شفوقا عطوفا صبورا ذا همة عالية وذا عزيمة مضاءة، ذكيا فطنا لديه بعد نظر لديه حكمة. كل هذه الصفات الطيبة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فرآها مجتمعة في صاحبه الصديق الأوفى رضي الله عنه وأرضاه، إنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك نحن نعلم أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أصدقاء كثيرون، ورغم ذلك لم ينظر ولم يتكلم إلى أي أحد منهم، وإنما اختار الرفيق قبل الطريق. فمن هو رفيقه؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. ولذلك تقول عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أبا بكر رجل رقيق، متى قام مقامك يا رسول الله رق. فقلبه كان يشبه قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يتفق مع رسول الله في كثير من الصفات الخلقية والخلقية، ولذلك اختاره رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي يكون رفيقا معه في هذه الهجرة، فهو رفيق الدرب رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
1: وعلى آله
0: وصحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: العاشرة في إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كانت بيني وبين أحد أقاربي بعض الخلافات، وطلبت من زوجتي ألا تذهب إليهم، وحلفت عليها بالطلاق قائلا: علي الطلاق، لا تذهبي إليهم، وإن ذهبت إليهم فأنت طالق. وكان غرضي أن أمنعها من الذهاب، ثم حلت الخلافات، فهل يجوز للزوجة أن تذهب الآن، وما حكم هذا اليمين؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإذا كان حلف الزوج اليمين المذكور في السؤال بغرض منع الزوجة من الذهاب إلى أقاربه، فإن هذا اليمين لا يقع به الطلاق. وإذا ذهبت الزوجة فإن عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع لضيق الحال صام 3 أيام. أيها المستمع الكريم، إن الطلاق حل وإنهاء لعقد الزواج، وهو مشروع لقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. والأصل أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند عدم قدرة الزوجين أو أحدهما على الاستمرار في الحياة الزوجية والمعاشرة بالمعروف. والصيغة التي تستعمل في الطلاق منها صيغة منجزة غير معلقة على فعل شيء أو تركه، كأن يقول الزوج للزوجة: أنت طالق. ومنها صيغة معلقة على فعل شيء أو تركه، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق. ومنها صيغة يمين، كأن يقول: علي الطلاق، لا تفعلي كذا. وقد تجتمع صيغة التعليق مع اليمين، كأن يقول: علي الطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق. ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج حال الطلاق مدركا للزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وأن يكون مالكا للفظه، واعيا، ليس غاضبا غضبا يخرجه عن إدراكه أو إملاكه، إلى غير ذلك مما يلزم توفره للحكم بوقوع الطلاق. هذا والذي عليه الفتوى والقضاء المصري، أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع إلا إذا قصد به الطلاق. فإن قصد به شيء آخر كالحث على الفعل أو الترك كان في حكم اليمين، فلا يقع به الطلاق وتجب كفارة يمين. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كان حلفك بصيغة علي الطلاق لا تذهب الزوجة إلى بيت أقاربك، وإن ذهبت إليهم فهي طالق، وكان غرضك من هذا اليمين منعها من الذهاب إليهم لا غير، فإن هذا اليمين لا يقع به الطلاق وتلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم تستطع فعليك صيام 3 أيام، واستغفر الله تعالى، وحاول عدم الحلف بالطلاق فيما بعد، فإن الطلاق لم يشرع من أجل الحلف به. هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم من يزور تاريخ الصلاحية المتواجد على بعض المواد الغذائية لبيعها؟ هل هذا الكسب الذي يرد من هذا الأمر حلال أم حرام؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. إن الطمع بمعنى الرجاء في رحمة الله عز وجل وتوقع الخير أمر محمود، وهذا ما فعله نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل على لسانه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وامتدح الله عز وجل من يدعونه خوفا وطمعا، ووعدهم بما تقر به أعينهم. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. أما الطمع المذموم فهو الطمع في حطام الدنيا من مال عارض أو منصب زائل أو جاه حائل، فهذا كله مذموم. فمن الناس من لا يقنع ببساطة العيش وقلة المال، فتراه يسعى للتربح والكسب غير المشروع، ولو كان ذلك سيؤدي إلى هدم سعادة الآخرين، ولو كان سيؤدي إلى ذهاب عافيتهم وربما ذهاب أرواحهم. فهؤلاء يلهثون خلف المال، فاغرين أفواههم التي لا يملأها إلا التراب، ويريدون أن يلتهموا الدنيا التهاما، فلا عيونهم تشبع ولا نفوسهم تقنع. تضخمت بطون الحرص عندهم حتى صارت لا يشبعها قليل الرزق ولا يرضيها بسيط العيش. أجوافهم تبتلع وتستزيد وتنادي هل من مزيد. طمع مذموم دفعهم إلى سعي مشؤوم. إن حب المال قد أعمى بصائر بعض الناس، فباعوا دينهم وضمائرهم من أجله. هذا يغش وهذا يزور وآخر يحتكر، وهكذا تتردى الأخلاق وتنحدر القيم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالحرص على المال وجمعه إن لم يكن بضوابط شرعية مع توكل على الله أفسد دين صاحبه وضيع قيمه وأخلاقه. قال سيدنا علي رضي الله عنه: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع. فالطمع مرض عضال يذهب بعقول الطامعين، فلا يفكرون أي شر يرتكبون. أقول لهذا التاجر وإلى كل من يتجر بماله: لا يدفعك استعجال الرزق إلى الوقوع في الحرام، ولا يجرك الطمع في الدنيا إلى كسب المال الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام ابن ماجه. فيا أيها التاجر، اتق الله عز وجل في تجارتك، فلا تغش الناس ولا تزور في تاريخ صلاحية المواد الغذائية لتبيعها، فهذا كسب حرام ومال مشؤوم يذهب ببركة ما عندك من حلال. أيها التاجر، اعلم أن الأرزاق مكتوبة، فاطلبها بالطرق المشروعة، والبركة تأتي في الحلال القليل فيزداد، وتمحق البركة من الحرام الكثير فيذهب ويضيع، وتبقى تبعته على العبد يوم القيامة. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الطبراني والبزار، والله الموفق، والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ولفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم، والتحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت الهجرة النبوية المباركة نصرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي صبر على أذى قومه، وكانت هزيمة قاسية لحزب الشيطان ولكل من حارب الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نقدم لحضراتكم تسجيلاً للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على طلاب كلية الطب بجامعة القاهرة في الأول من ديسمبر عام 1978 من الميلاد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الحق للربوبية الصدق، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين،
9: الذي جمعت له بين مقام الاجتباء فكان محمدا وكان محمودا، ومقام المجاهدة فكان حامدا وكان أحمدا، صلى الله وسلم عليه. فقد بدأ الله الوجود بحقيقة واحدة هي لا إله إلا الله، وختم منهجه إلى الأرض بمحمد رسول الله. وبين حقيقة البدء في وحدة الألوهية وحقيقة الختام في البلاغ عن الألوهية يجب أن يعيش الناس جميعا. وإني أشكر لمن هيأ لي هذا اللقاء، فأحييه خاطرا مر بالرأس وفكرة استقرت في القلب ودعوة وجهت وحاضرا وقع. وأشكر للذين أسمعوني خير ما يسمع في هذا المقام، أشكر لهم وأسأل لحيهم الهداية والتوفيق، وأسأل لمن أسعدنا الله بسماع صوته فسمعنا الجارمية عن ابن الجارم رحمه الله، فتلك هي الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإذا كان لي أن أتكلم بعد ما سمعت، فإن أكرم ما سمعت هو ما تحمل عني فيه القارئ العزيز من كلمات الله، فقد تكلم فيما يتصل بهذه المناسبة، تكلم عن الإيمان في يا أيها الذين آمنوا، وتكلم عن النفرة في قولهم فروا، وتكلم عن الخلود إلى الأرض والرضا بها دون الصعود إلى السماء والتحليق فيها، وتكلم عن أسمى ما وجد من النفرة والنفرة في حديث الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله. وإذا ما أردنا أن نحلل هذه العناصر تحليلا يتناسب مع الذكرى، أحب أن ألفت نظر المسلمين إلى شيء أعتبره هاما، وهو أن أخشى ما أخشاه أن يعيش الإسلام مناسبات فلا نذكره إلا في المناسبة تمر، ولا نحييه إلا بحفاوة كلامية تذهب هباء بعد ما ينتهي يوم الاستقبال. والإسلام إنما جاء مناسبات تؤصل قواعد أصلية يجب أن يعيش عليها الأحياء في الأرض ليتحركوا حركة منسجمة في الوجود، وإلا كان الاحتفال بالمناسبات سخرية من المناسبة. فإذا احتفلنا بالمناسبة دون أن نكون على مستوى المناسبة سلوكا إيمانيا، فإننا نهزأ بالمناسبة، وكأننا نخرج ألسنتنا للملتزمين لنذر الرماد في أعين الناس بأننا لا نزال مسلمين. وفرق كبير بين أن تقبل عليك المناسبة فتحييك هي، وأن تنتظر المناسبة إلى أن تحييها بكلمة جوفاء. فمن الخير أن تجيء المناسبة لك وأنت على مستوى المناسبة إيمانا بها وإخضاعا لمنطقك في الحياة، لمنطقها السماوي العلوي. كثير من المناسبات وكثير من الشكليات الإسلامية تصنع كما قلت ذرا للرماد في العيون، وهذا هو آفة الأمة الإسلامية جميعا. لو أن كل مناسبة من المناسبات التي تمر بالمسلمين من أحداث الإسلام حييت بتطبيق مبدأ واحد من مبادئ الإسلام إلى أن تأتي المناسبة الأخرى، لتجمع من الحفاوات بالمناسبات المتعددة في الأزمنة المتعددة منهجا إسلاميا كاملا. لا نريد أن نشق على الناس ونقول لهم طبقوا الإسلام في كل جزئية من جزئياته، ولكني أقول لهم حيوا كل مناسبة تمر بكم بمبدأ من مبادئ الإسلام، أصلوه في نفوسكم الفترة إلى أن تجيء المناسبة الأخرى وقد تأصلت فيكم فكرة المناسبة الأولى. إننا حين نستعرض أحداث الإسلام نجد أحداث الإسلام بدأت بصيحة في مكة، واختيار ميدان الصيحة اختيار علوي يريد الله به أن يؤصل قضية إيمانية في الوجود. هذه القضية الإيمانية يجب أن تكون الصيحة في آذان من ينكرون هذه الصيحة. قريش كانت وثنية ولكن لها سيادة دنيوية على الجزيرة كلها، وأخذوا هذه السيادة بمظهرية أنهم في البيت وأن كل العرب يحجون إلى ذلك البيت، لذلك أمنت تجارتهم في الشمال وأمنت تجارتهم في الجنوب. لماذا؟ لأن أي قبيلة في هذين الاتجاهين لا يمكن أن تتعرض لقبيلة قريش، لأنها ستصير في يوم من الأيام بين براسنها. لذلك أخذت قريش هذه المهابة وأخذت السيادة على الجزيرة، فشاء الله أن تكون صيحة الإسلام في أذن هذه السيادة المتجبرة المستعلية الطاغية. لم تجي الصيحة بالإيمان في أمة ضعيفة أو في قبيلة ضعيفة. يقول قائل: لماذا كانت الصيحة الأولى في مكة؟ ولماذا كان الإشعاع الحق من المدينة؟ لماذا لم تكن في المدينة أولا؟ لا، لا بد أن تصدع آذان الفئة الباغية بمنطق الله وبمنهج الله، ولكن لا يجب أن يكون النصر من هذه المنطقة، لأنه لو كان النصر للإيمان من منطقة السيادة القرشية لقال قائل: إن العرب جاملوا قريشا في أن تمسكوا بدين آمنوا به، وحينئذ تكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، فشاء الله أن تجيء النصرة من المدينة لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. وحين تكون الصيحة في أذن السادة الطاغية المتجبرة من قلة ضعيفة، هنا يجب أن نتنبه إلى أن الضعيف مهما ضعف يجب أن يكون قويا بالحق، لأنه إذا صاح في أذن السيادة وهو ضعيف مشهور الضعف، وهذه السيادة طاغية مشهورة الطغيان، علم أن الضعيف لا يصيح هذه الصيحة وهو يعلم بضعفه وقوة خصمه إلا إذا كان مستندا إلى ركن رشيد أعلى من ذلك. فليس من العقل ولا من العدل مع النفس أن يرمي الإنسان نفسه في التهلكة دون أن يكون له رصيد من قوة يمنعه. يمنعه من ماذا؟ من الطغيان إن أرادوه، وإن لم يصد عنه الطغيان كان على يقين بأنه سيلقى عند الله أضعاف أضعاف ما فاته من هذه الحياة. إذن يجب أن يعلم الضعيف أنه حين ينطق بكلمة الحق يستند إلى ركن أعلى، هذا الركن الأعلى كان من الممكن أن ينشر الحق بدون حاجة إلى عبيده، ولكن الله لا يريد أن يرغم قوالب وأجساده، وإنما يريد أن يقنع قلوبه. لذلك لم ينشأ في الإيمان مبدأ الإكراه. وإني أحب هنا أن أفرق بين الإيمان ومطلوب الإيمان، لأن هناك غلطا شائعا بين الناس حين تقول له صلي، أو تقول له أدي زكاتك، أو تحرم عليه خمرا، يقول لا إكراه في الدين. كلمة حق أريد بها باطل. لا إكراه في الدين في قمة العقيدة أنت لا تكره أحدا لتقول له آمن بالله، وإنما إن آمن بالله وأعلن أنه مؤمن بالله وسلك نفسه في عداد المسلمين، إن فعل معصية وكسر حدا من حدود الله يجب أن يقام عليه حد الله، ولا نقول له أننا أكرهناه، لأنك دخلت إلى الإيمان الذي طلب منك هذا الحكم طواعية منك واختيارا. إن شئت أن لا تدخل فلا تدخل. إذن فيجب أن يفرق بين إكراه على الدين وبين إلزام بمطلوب الدين الذي آمنت به، حتى نقطع على الناس سبيل تشكيكهم في هذه المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. آية كونية، آية حسية تخضع أعناقهم. وهل يريد الله إخضاع الأعناق؟ لا، إنه يريد إخضاع القلوب. وفرق بين أن تخضع القالب وبين أن تخضع القلب. لا توجد قوة في الدنيا تستطيع أن تكره القلب على شيء، وإنما توجد قوى كثيرة تكره القالب على أشياء. قد يضربه ليسجد، قد يضربه ليهتف، قد يضربه ليصفق له، ولكنه لا يستطيع أن يكره قلبه ليحبه. مستحيل هذا. إذن فقضية الإيمان الأساسية العقيدة الأولى أن ينشأ الإيمان بالله حبا في القلب لا حركة في القالب. فحين ينشأ حب القلب تنشأ بعد ذلك حركة القالب على وفق ما يريده من آمنت به بقلبك. وأنا حين أستعرض اللغة أجد اللغة التي نتخاطب بها جميعا حين تتكلم عن أشياء في الاشتقاق، واسمحوا لي إن دخلت في بعض التفصيلات العلمية، أجد هناك أسرا من الألفاظ تشتق من أصل واحد للمناسبة والملابسة التي تجمعها. فمثلا نسمع كلمة نفس ونسمع كلمة نفس ونسمع كلمة نفيس، ثلاث كلمات يجمعها اشتقاق واحد. هذا الجمع في الاشتقاق الواحد لم ينشأ عبثا، وأنا أستدل بهذا على أن اللغة في أصلها الأصيل ليست من صنع الإنسان إلا ارتقاء بها وتنمية لها، أما أصالة فلا يمكن أن تنشأ هذه أبدا. لأنني حين أقول لك كيف تتكلم أنت وكيف يتكلم الإنجليزي وكيف يتكلم الفرنسي، يتكلم العربي لأنه سمعت أذنه كلاما عربيا فتكلم لسانه عربيا، والإنجليزي سمع كلاما إنجليزيا فتكلم إنجليزيا، والفرنسي سمع فرنسيا فكلم فرنسيا. فلو أن العربي الوليد وضع في بيئات إنجليزية لتكلم إنجليزيا. إذن فاللغة ليست جنسا وليست دما، وإنما هي ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. وما دامت اللغة كذلك ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان، فحين أسمع عربيا أتكلم عربيا، إنجليزيا إنجليزيا، فرنسيا فرنسيا. لذلك لو أمعنا في كلام الله لوجدنا أن الذي لا يتكلم ناشئ ذلك من أنه لم يسمع، صم بكم. إذن فالبكم وهو عدم الكلام نشأ عن صمم لم يسمع، لم يسمع شيئا فكيف يتكلم لسانه؟ أنت لم تسمع لغة إنجليزية فكيف تتكلم إنجليزية؟ إذا ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن نتنبه إلى شيء، هذا الشيء هو أن اللسان لا يتكلم إلا إذا سمع. سلسل الأجيال، هذا الجيل هنا تكلم عربي لأنه سمع من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله سمع من الجيل اللي قبله، واللي قبله سمع من اللي قبله، سلسلها ماضويا. إذا أردت أن تسلسلها ماضويا تجد أن منطق الإحصاء في العالم يدل على أن المتكاثر بمرور الزمن الاستقبالي يقل إذا رددته إلى الزمن الماضوي. يعني عدد العالم لو قلت في هذا القرن كذا 4,000,000,000، إن خدتها من قبل قرن يبقى 3,000، إن خدتها من كذا يبقى 2,000، يقعد سلسلها كده في الماضي إلى ماذا؟ ما دام يتزايد بالاستقبال يبقى يقل بالماضي، فتقعد تسلسلها كده لحد ما يبقوا 100، والمية يبقوا 50، والخمسين يبقوا كام؟ يبقوا 20، والعشرين كانوا 10، والعشرة كانوا كام؟ الأربعة، والأربعة كانوا كام؟ 2. ما تقدرش تسلسلها الواحد لأن الواحد لا ينشأ منه تكاثر، فالتكاثر إنما ينشأ من زوجين، يبقى لازم تردها في الماضوية إلى 2. الله، إذن لما أجي للغة بتاعتي أخدها واخدها عن إلى أن أذهب فأجدها متاخدة عن مين؟ عن 2، والاتنين دول خدوها عن مين؟ مدام هيسمعهم يبقى لازم الاتنين دول سمعوا كلام عشان يتكلموا. إذن لما ربنا يجي في القرآن المعجز يقول وعلم آدم الأسماء، نقول له على العين والرأس يا رب بمنطق الإحصاء العصري، يبقى بمنطق الإحصاء العالم آل إلى 2 اللي مو بهم التكاثر. يبقى ربنا بقى بيقول إنني خلقتكم من 2 آدم وزوجته، يبقى كلام صادق يؤيده الإحصاء، لازم تكون كده. وربنا لما بيقول لكل متكاثر في الوجود ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى على العين والرأس يا رب كلامك صادق، العلم الإحصائي يؤيده ولا يمكن أن يكون إلا كذلك. ما أنا حاقد أسمع وبسمع الكلام وبأيده أقوم أقول طيب بالله كده شوفولي العقل البشري، ده أنا لما بنحاول نقلع الناس بما نقول بنتعب على ما نقنعهم، فكيف يوجد هذا لوضع اللغة؟ طب نفس ونفس ونفس، علاقة بينهم إيه؟ النفس يا أخي، النفس ده ما به قوام حياتك. صحيح أنت بتاكل وتشرب، لكن صبرك على الأكل أكتر من صبرك على الشراب، وصبرك على الشراب أكتر من صبرك على النفس. تقعد من غير أكل شهر، وتقعد من غير شرب مية من 3 أيام لـ10، إنما ما تقدرش أبدا تقعد من غير نفس لحظة على قد الشهيق والزفير. إذن الضرورة الأساسية في مقوم الحياة هي إيه؟ النفس. لذلك كان من رحمة الله بالخلق الذين لا يفكرون في هذه الرحمة، من رحمة الله أنه جوز أن يحتكر إنسان طعاما، لأن مدة صبرك عليه طويلة، وقلل أقل منه أن يحتكر إنسان شرابا. إنما لم يشأ الله أن يحتكر أحد هواء، تلك أوائل الرحمة. ما دام النفس ده هو أصل بقى الحياة الضرورية، طب النفس اللي للحياة عشان إيه الحياة دي؟ علشان مقومات النفس الإنسانية. يبقى إذا ارتبط نفس بنفس، بقى النفس هو السبب الأساسي أو الأصيل في بقاء تلك النفس. طب علشان إيه بقى النفس دي تبقى يعني؟ مهمتها إيه بقى إن شاء الله؟ تعمل إيه؟ أمجد كلمة نفيس. إذن فالأصل في وجود النفس علشان توجدها وتستبقيها لازم يوجد منها شيء نفيس. وما هو الشيء النفيس؟ النفيس إيه؟ هو الشيء الذي لا يفقد قيمته بمضي الزمن، بل كل ما يمضي الزمن يبقى أحسن. الله، إذن فوجب عليك أن تعرف مهمة النفس التي يضمن لها النفس الاستبقاء لتنشأ النفيس. أهي دي اللي الآية تعرضت له، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ طب عايزين نعمل كده الحكم. متاع الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة شيء قليل، تبقى أنت ما تعلقتش بالنفيس، تبقى أنت تعلقت بالأدنى. ويعلمك الله الكياسة في أن تتعلق بالأعلى، بالأبقى نفع. كيف؟ أم قال لك تعالى الإنسان منا بعيش في الدنيا. وأنا سبق أن قلت إن الناس يجب أن لا يتكلموا في عمر الدنيا ما هو، لأن دي قضيته لا تقدم ولا تؤخر، طالت أم قصرت فهي منتهية. ليه؟ قال لأن الإنسان اللي عايزين نعرفه إيه هي الدنيا دي، دنياه محددة بعمره فيها. إيه الدنيا بالنسبة لأي إنسان؟ عمره هو فيه. فالدنيا لغيري حيجي يعيش بعد ما ليش دعوة به. تبقى إذن الدنيا بالنسبة لكل إنسان منتهية ولا مش منتهية؟ منتهية بمنطق الواقع. إذن لما تيجي تجعل همك كله في الدنيا، ولا تشوفش انت شرفك بالنسبة لأجناس الدنيا دي ايه، ده انت سيد هذه الدنيا. كل الأجناس زي ما قلنا، كل الأجناس تصب في خدمتك. العالم المرئي لك مكون من أجناس متعددة، انت أيها الإنسان أشرف حاجة فيها. ليه؟ لأن كل الأجناس بتخدمك. الحيوان وهو أدنى منك بمنزلة الفكر بيخدمك، والنبات بيخدم الحيوان ويخدمك، والجماد بيخدم النبات وبيخدم الحيوان وبيخدمك. تبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب فيك أيها الإنسان، تبقى أنت السيد. بالله أيعقل كده إن السيد ده يبقى أقصر عمرا من خادمه؟ بقى أنا أبقى أقصر عمري من الشمس اللي بتخدمني؟ أنا أبقى أقصر عمري من الأشياء الثابتة دي اللي هي في خدمتي؟ ده أنا السيد، ده لازم أنا يكون عمري أطول. يبقى كان لازم يفكر الإنسان بأنه لازم له حياة أطول عمرا من هذا كله، وأنه سيرد إلى حياة أخرى. هذه الحياة إن ما كانش موجودة يبقى الإنسان أتفه من الحيوان وأتفه من النبات وأتفه من الجماد، لأنها بتعيش أطول منه، ولأن لها مهمة بتأديه. وده ملوش لا مهمة ولا بتعمل ايه حضرتك؟ طب النبات والحيوان والجماد بيخدموك وانت بتعمل ايه؟ ما شاء الله يا سيد، بتعمل ايه انت؟ ده انت لازم تدور لك على وظيفة تناسب سيادتك. زي ما الجماد عمال بيخدم في النبات وبيخدم في الحيوان وبيخدم في الانسان، والنبات بيخدم في الحيوان وبيخدم في الانسان، والحيوان بيخدمك، كان لازم انت تشوف انت بتخدم جنس اعلى منك. لازم تشوفه ايه دي؟ الله، ولازم مدام سيادتك انت كده لازم يكون عمرك اطول. اذا لم يوجد فكر يتكون الى عقيده بوجود يوم اخر كان الانسان ده يبقى اتفه شيء في الوجود. جادلني شيوعي في بلجيكا، اقول له انكم تحملون على مبادئكم او ايديولوجياتكم بالقوه وبالقتل وبالسفك. قال ايوه، لان الناس الذين نقرو عليهم ظلموا وتعسفوا وعملوا، فلا بد من كذا، اراق الدماء. قلت له ساناقشك بمنطقك، والظالمون الذين سبقوا مبادئكم من سنه 17، الظالمون الذين سبقوا هذا التاريخ، ما حصلش لهم حاجه، ظلموا ولا حد تعرض لهم، وانتم اللي ادركتهم تعرضت لهم وتنتقمونهم مما فعلوه. طب اللي سبقهم من يعذبهم؟ كان يجب ان تتمموا هذا المبدا ان تقولوا والذين فلتوا من ايدينا فلم نقتلهم لابد ان يبعثوا ليوجد يوم اخر يحاسبون فيه. كان لازم انتم اللي تؤمنوا بيوم اخر، انتم ترغمون على اننا نقول في يوم اخر، انما انتم حسمتوه على اللي انتم ادركتوهم بس. فسقط في يده ولم يتكلم. يبقى إذن كن جديد، يفكر الألغاز اللي موجودة دي، لغز الإحصاء في التكاثر، يفكر بأن أنا خلقتكم من زوجين اثنين وانتهت المسألة وتحددت خلاص. لغز اللغة مثلا، يقول وعلم آدم الأسماء، يبقى هو علمه أولا ما يمكنه أن يتخاطب به، وهو يستغل الشوية اللي ادها له من اللغة دي، وبعدين يضع ألفاظ جديدة بقى ويقعد يشوف شغله. لأن الله خلق العين وأمدها بمرئيات، وخلق الأذن وأمدها بمسموعات، وخلق الأنف وأمده

تحب نفسك عشان تجيب لها نفع. هذا النفع لازم تشترط فيه شرطين اتنين. هذا الشرط ان لا تفارقه ولا يفارقك، لان النعيم اللي بياخده بعض الناس في الدنيا يبقى مفزع من انه ان كان غني وبماله بيتمتع يقولك يمكن افتقر، يبقى الخوف الفقر، يبقى يخاف ان تفارقه النعمة، او حاجة تانية يخاف ان يفارقه والنعمة يموت. وبعدين الاثنين دول ظاهرتين اجتماعيتين موجودتين، فما فيش واحد عاش اذا فهو يفارق النعمة. وشفنا تغير الاحوال وجعلها دول علشان اعرف برضو ان النعمة تفارقني. اذا فمتاع الدنيا قليل من هذه المسألة، اما ان تفارقه واما ان يفارقك. يبقى العاقل بقى يعمل ايه؟ يشوف نعمة لا تفارقه ولا يفارقه. ادي العاقل بقى. يبقى اذا تعلية غريزة النفع هي من الدين. الدنيا ما تقولش كده ابدا. ولذلك ربنا وقبلها الناس، ربنا جايب لها اسم ملعون دنيا، هيجيب اسم ألعم من ده ايه؟ ما يجيبش اسم ألعم من ده. يبقى اذا العاقل يوم يروح لنفع، هذا النفع ايه؟ يبقى هو باقي له ما يموتش، والنعمة باقية له ما تزولش. ولذلك ربنا بيقول عطاء غير مجزوز ومخلدون ومش عارف ايه، يعني خدوا اللي بالكم الاثنين. ولذلك الايه جت بقى تقول ايه؟ ارضيتم بالحياه الدنيا يا مغفلين، رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ما تفتكروش انني بحننكم علشان تنصروا المبدا. انا لو عايز انصر لا ظلت اعناقكم خاضعه، ولكني لا أريد هذا، لأنني بخلقي لكم مختارين. أريد أن أعرف من الذي يأتي إلي ليتقيد بمنهجي وهو مختار أن لا يتقيد. وإن فالحمل ذا مسألة ما. ولذلك أنا واخد القوسين غصب عنكم، كفار ومؤمنين، واخد القوسين ومتحكم. الشاطر يفلت منهم، الشاطر يولد نفسه كما يحب ومتى يحب وأين يحب، أو يولد لنفسه من يحب شكل وذكاء ومش عارف إيه. الشاطر يعمل العمل. إذن أنتم لا تتحكون في القوس الأول وهو بدء الحياة، واخذ منكم غصب عنكم كفار ومؤمنين. والشاطر بقى يتغلب على مسألة أنه يموت. إذن فالدخول إلى الحياة عندي والخروج من الحياة عندي، الشاطر منكم يخرج من الايه؟ القوسين. يبقى مدام القوسين دول موجودين ما تتأنزحش بقى فيما بين القوسين. القرآن حينما يأتي يقرر أشياء ثم يترك لواقع الزمن باختيار الزمين فيه، يعني الناس انهم هم يجيبوا من عندهم. يقرر حقائق على انها حقائق ثم يترك للناس ومنهم الكافرون علشان هم اللي يوصلون الى هذه الحقائق. مش مؤمنين نقول ده بتعصبوا معملين يجعلوا الاشياء في خدمتهم ابدا. يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم على خلق الانسان. خلق الانسان ده امر غيبي ما شاهدناه ولا يمكن اننا ندخله المعمل. اللي خلقنا هو اللي يقولنا على الحكاية بتاع الخلق دي، لأنه أمر غيب عني. وخلق الكون برضو اللي خلقه هو اللي يقول. قضيتين اثنين، خلق الزمان والزمين، وخلق المكان والمكين، الاثنين قضيتين اثنين اهو. المكان الظرف ده المكاني، المكين هو اللي نشئ فيه الكون ونشئ فيه ناس، يبقى فيه مكان وفيه مكين، وفيه زمان وفيه زمين. كل حدث عايز زمان ومكان. يوم ربنا يجي في القضيتين الاثنين دولي ويديني آية من آياته في الكون، يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما شافوهاش دي، ولا خلق أنفسهم. يبقى قضيتين اثنين دولي محدش شاهدها. إما ناخد معلوماتنا من مين يا ربي؟ من اللي خلق بقى. لما أقول لك أنا خلقتك كذا كذا كذا كذا كذا يبقى صدق، خلقت الكون كذا كذا يبقى صدق. مش دي المهمة. المهم بقى انه يجي ويبين

0: يبين لي امر من عباده الكافرين هو اللي حققه.
1: ادي العظمه.
0: يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله، وما كنت متخذ المضلين، معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي ياخذني الى وجهه باطل، الى وجهه ايه؟ باطل. يبقى ده المضل بيضللني. طب ده القضيتين الاثنين اللي متقدمين هما ايه؟ خلق الانسان وخلق الكون، مش كده؟ يبقى المضلين في هاتين القضيتين. يبقى كان الله حكم ازلا بانه سيوجد مضلون يضللونكم في هاتين الحقيقتين ويقولون لكم باطلا من عندهم، مضلين. فوجوده من يقول اصل الانسان قرد ويتحكم في الخلق، واصل الارض منفصله عن الشمس، نقول له انت من المضلين، انت من المضلين. وربنا بيقول لنا وما كنت متخذ المضلين، ما كانوش بيساعدوني علشان اقول ده قالوا لكم من ورايا، ما كانش حد وياي. إذن الكلام اللي أنا أقوله هو ده الحق، لكن قول الله وما كنت متخذ المضلين يوم يدينا إعجاز. بلك لو ما كانش جوم ناس قالوا كده، قالوا ده الإنسان أصله كذا والكون أصله كذا، وقعدوا يخرفوا التخريف بتاعهم ده. بلك لو ما كانوش قالوا كده كنا نقعد لعمر القرآن وليه أخوان ما فيش مضلين جوم في الحتة دي ولا قالوا ما فيش، ما حصلش الحكاية دي. إذن وجود المضلين هو الدليل على صدق ايمان المهتدين. يجي واحد يقول احنا بس كتاب ربنا، زي ما بيطلعوا دلوقتي يقول لك والسنه والحديث واللي مش عارف الايه، وما فيش الا كلام ربنا بس ومش عارف ايه. اقول يا سلام، اهو الكلام بتاعكم ده دليل على صدق الحديث. ليه؟ ام قال لك لان النبي قايل لنا يوشك رجل يتكئ على اريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. بلك لو لم يوجد ويشكك في الحديث كنا نقول الكلام بتاع الرسول، لا حد اتكأ على أريكته ولا حد قال بيننا وبينكم كلام الله. إذن فلما ربنا يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وأيده بجنود لم تروها ومش عارف إيه، نقول ايه؟ ولان الجنود قد يكونون من ضمن معسكر الخصوم. الحكايه اللي اشار اليها اخي الدكتور بدران، ابن عريق الدواسني مشرك، وقريش عماله تعمل جعل لمن ياتي بالرسول حي او ميت. بقى الرجل ده ما تستهويش الفلوس والنياق والمش عارف الايه علشان يروح يقول لهم ده انا اللي الدليل بتاعه وانا هبقى في الحته الفلانيه. كان الله ختم على لسانه وختم على عينه، ما تمتدش الى ما جعلوا من جعل ومال والى اخره. بقى الكفر في خدمه الايمان.
2: يا سلام،
0: ايه دي مساله عجيبه. تعال، دي من الوثنيين القرشيين، خد في الهجره تاني. اليهود اللي بعد ما جه النبي وعهدهم وخرجوا على العهد وعملوا ايه ما عملوا، وبعدين انتقضوا العهد وحصلت الحكايه بتاعت قينقاع وريزه والنضير والحكايه دي كلها. هل هم اليهود دول اللي عمالين يصدوا الدعوة دول؟ هم نفسهم الذين كانوا الجندي الأول من جنود الهجرة إلى المدينة. إزاي؟ اسمعوا كده، شو اقروا التاريخ كويس. بتوع الأوس والخزرج مش قالوا لما دريهم بأن في واحد نبي في مكة قالوا ده النبي اللي كانت بتتوعدنا به يهود، اوعوا اليهود يسبقونا اليه احسن يعملوا زي ما بيقولوا وانا قتلناكم قتل عاد وارم. يلا اما نسبق علشان نامن بمين؟ بالنبي قبل. يبقوا اليهود كانوا في خدمه قضيه الهجره والايمان ولا لا؟ وما يعلم جنود ربك وايده بجنود من غير مظانها، من غير المظان. اذن فالقضيه الايمانيه يجب ان تؤخذ على انها نفرة عما تحبه حب أحمق غير حقيقي. شوف اللفظ وموسيقاه، انفروا انفروا. معنى النفر يعني ايه؟ يعني كأن المكان الذي تنفر منه صار مبغوضا لك وفيه نفرة. ليه؟ لأنك لما تقارنه بأعلى منه ما ترضاش به ده أبدا. ادي ايه؟ انفروا. عطاءات الألفاظ في انفروا تدل على أن الخلود إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هواه الأحمق هو التشريع جاي علشان يعني يتعبك، ده التشريع جاي عشان يريحك. وخاصة أن الذي شرع لك شرع لك وله كل صفات الكمال، أنت بإيمانك مش هتزود له صفة من صفات الكمال، بس أنت بإيمانك تلهجه بصفات الكمال، مش تنشئ صفات الكمال. إذن لما يشرع لك مش عايز كمال منك أبدا، ولكنه يريد خيرك أنت وخير الوجود ده، والذي يدل على أن كان ضروري إن الإنسان يتلقى منهج من أعلى من الإنسان. ضروري إننا نشوف ليه أنا هاخد منهج من أعلى مني. نشوف لو أن الإنسان هو الذي يضع المنهج لنفسه، من الذي وضع المنهج لأول ممنهج؟ أول واحد وضع مناهج عشان تحكم الأرض كان فكان محكوما. كان محكوم بإيه؟ إذن لازم اللي وضع المنهج الأولاني ده كان برضو له منهج سير عليه. طب هو يعني غلبان كده يعني يضع المنهج للناس وهو كان سائر كده من غير منهج؟ ده لازم كان موضوع له منهج. الله، يبقى إذن صلة الإنسان بصاحب المنهج الأعلى دي صلة طبيعية، بدليل أنك لو رجعت إلى تاريخ القانون، اقرأوا يا كلية الحقوق، اقرأوا تاريخ القانون، تجدوا أول ما كان بيقنن في الحكم والنظم مش عارف إيه الكهنة. الكهنة اللي هم يعني إيه؟ بتوع الدين. كأن كل القضايا اللي كانت بتنظم الحقوق والبتاع دي جاية من إيه؟ من رجال الدين. جاية منهم لذاتهم ولا لأنهم كانوا منسوبين للدين؟ يبقى إذن الأصل الأصيل كان إيه؟ كان الدين. ده مش كده بس، ده احنا لما نروح تاريخ علماء المصريين اللي بنعتز بيه نقوم نجد برضو اسرار التحنيط واسرار العمليات الدقيقه دي كانت عند مين؟ قال لا برضو عند الكهنه. ده المسائل كلها اذا لها عرق علميا وماديا وقيميا، كلها لها عرق بالسماء. طب امال ايه اللي خلى الناس تسيب دولي وتروح للقوانين؟ قال لك السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه لما دخلت كل واحد عايز يجي يعمل له سلطه ايه زمنيه ويعمل له بقى. فالناس جربهم لقوا الجماعه الكهنه دول تعرض عليهم القضيه فيحكمون فيها حكم صح في الاول قبل ما تتفتح شهواتهم واهواءهم، وبعدين تيجي الشهوات والاهواء بقى تتحكم، يقوم يجي في حكم كده ويغض يعني يشوش فيه شويه وحكم تاني يشوش فيه شويه، قاموا عرفوا من الكهنه بنقدر نشدهم بما يهون، فابتدوا لقوا في القضيه الواحده احكام متعارضه. قال لك ده بذمتهم خربت، احنا نسيبنا منهم ونروح نعمل قوانين. اذا فانعزال القانون عن القانون الالهي الاصلي انما نشأ من السلطة الزمنية المستغلة، والسلطة الزمنية المستغلة دي عايزة تاخد من واقع السيطرة تخليط في السيطرة، تقوم تعمل لها سلطة زمنية. نقول لهم برضو ما نفعتش، لاننا كم وجدنا في التاريخ طغاة وكم وجدنا مستبدين ولا تعرف كيف جاء إليهم الخراب والقهر. وإلا كان يجب أن يكون واحد مستغل تفضل الحكاية كده، وبعد ذلك تلتفت تلاقي لا أصل ما حدش بياخد حكم بغير إرادة الله ولا ملك. يقوم ربنا يجي كده بلا سبب أمامك كده وروح نازع السيطرة ويدخل عدم المهابة في نفوس المحكومين ويهون الحاكمين فرصهم، يروحوا عاملين عليهم هيصة كده وما تعرفش تيجي إزاي تجيله ازاي. تقول له يا سلام يا اخي، بقى انت عايز لما واحد يقعد كده متمكن كده يقعد على قلبها الطنون ويقعد ليوم القيامه؟ امال لما كان يحصل كده كنت تفسر لنا قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كنت تفسرها ازاي؟ ما كانتش الاحداث دي تشوفها انت، لازم تشوفها بعينك، لازم يرينا حقائق الكون، لازم كده. تبقى لما نقرا تؤتي نقول بس ساعه الطغاه دولي، إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فأنا أعيز كل حاكم في الأرض من غيرة الله على دينه، وأسأل الله له الهداية وأن يوفقهم إلى نفع أنفسهم نفعا عاقلا لا نفعا احمقا. قد يغادرهم الملك او يغادرون الملك، يغادرون السلطان او يغادرهم السلطان، فمن شاء ان ينفع نفسه نفعا حقيقيا فليتمسك بحبل من السماء، فذلك هو الباقي. والتشريع انما جاء ليعلي تقييمنا للنافع. نحن اذا نظرنا الحياة الدنيا كما قلنا في اول الامر عمرها محدود، ولو بعمرك، مدام عمرك تبقى انتهى، تبقى اذا هي محدودة، وانت موعود بغير محدود من الزمن، يبقى تقارن ايه؟ غير محدود يا احمق، ما تشتريش شيء بمحدود، ما تاخدش غير المحدود وتسيب المحدود. ثانيا، هل بقاؤنا في الحياة إلى العمر المتوسط ده أمر يقيني ولا أمر ظني؟ بنشوف ناس أدي ودي العلة في أن الموت ملوش عمر ولا له سن ولا له سبب، يعني مسألة كده تيجي ليه؟ عشان إيه؟ عشان الإنسان لا يأمنه في أي وقت، وتيجي الأحداث اللي أنت بتشوفها، سيارة صدمت، مش عارف إيه، طيارة انفجرت، باخرة غرقت، أنت بتقول إن دي مسائل يعني ليه بتحدث في الكون؟ بتحدث في الكون علشان يقول لك ان مراد الحق الاعلى ما يخضعش لاحتياطاتك ابدا ابدا، مساله منتهيه. يوم تيجي بقى للاخره غير محدوده والدنيا محدوده، يبقى اللي بده يختار لنفسه النفع الباقي ياخد ان ايه؟ الدنيا ولا ياخد الاخره؟ ثانيا، انها متيقنه ودي مظنونه، لان يمكن اموت سن سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، مش متيقنه ليه؟ لان الموت عمال بيه. ايضا أنت تتمتع في دنياك على قدر إمكانياتك وتصوراتك في النعيم، ولكنك في الآخرة تتمتع بإمكانيات الله وتصوراته في النعيم. يبقى إذن لما تيجي تعمل مقارنة بقى اقتصادية تجارية، تبقى الدنيا ولا الآخرة؟ إذن لما أقول أرضيتم بالحياة الدنيا يا أغبياء من الآخرة، يعني بدل الآخرة أنتم بتعرفوش تقيموا الأشياء. قيموا الأشياء تقييما صحيحا، لأنني أحب نفع عبادي، أحب نفع عبادي في إني يخدم المتعة الجميلة. وأيضا حين يطبقون منهج الله برضو حيتمتعوا. ليه؟ أمال لك لأن حركة الحياة مش هتتعاند. هو اللي بيعاند حركة الحياة إيه؟ مش إن هوايا يصادم هواك؟ وإذا كنت أنا وأنت خاضعين لهوى تاني خالص، يبقى أنا مانيش خاضع لك ولا أنت خاضع لي، ومن هنا نشأت السواسية. وإحنا كلنا خاضعين لمين؟ ودي الدروة اللي بنتدرى فيه. يعني لما تقول له أنا عفيت عنك لأن الله يحب العفو، يبقى أنت اتدريت في مين؟ اتدريت في الله. اتدريت فيه، بيعمل لنا دروة عشان نداري فيها غرورنا، لأنه رحيم بينا. وكان يجب أن يفهم الناس وخصوصا العصاة أن الله لم يأخذ عاصيا بأول معصية ولا مجرما بأول إجراء، يديله شوية وشوية وشوية بقى تبقى عصيه، ويحب من يستر عليك. ايه ده التشريع ده؟ تعصيه ويحب من يستر عليك، لأنه جعل برضه لغرائزك هفة ولجنونك الشهواني هفة، وقال لك مش اللي يستر عليك ولو هتتتبع العورات، يبقى ده إله رحيم. ليه بيعمل كده؟ عشان يخليني حسن الظن بما شرع. فإذا رأيت شيء شرعه الله ويتعبني كده وضد هوى نفسي، أقول لا ده رحيم، ده ما هو عمل كذا وكذا وكان غادر يفتحني من أول أمر، ويحب اللي يستر عليا ويحب اللي مش الله، يبقى إله رحيم. مدام إله رحيم يبقى أنا أتقبل كل ما يشرع، لأن في ظاهره أنه صعب علي. وأنا قلت سابقا إن المنصف لا بد أن ينظر نظرة عادلة فيما يأخذه منهج الله من حريته وفيما يعطيه. قلت إن ربنا حرم علي أن أنا أسرق من حد منكم. الله، هو حدد حريتي؟ أيوه حدد حريتي. طب ما هو حدد من أجل حريتكم جميعا، قال لكم كلكم ما تسرقوش منه، يبقى نهل أكتر. حدد حريتي وأنا واحد، وحدد من أجل حرية الملايين، قال لي ما تعتديش على أعراض الناس، وقال لي للناس كلهم ما تعتدوش على أعراضه. يبقى إذن لازم تقارن ما أخذ منك بما أعطاك. تجري الفلغاني يمكن يصعب عليه انه يخرج الزكي. تقول له يا غبي ده انت ده اللي مش مؤمن بالله اضطر في احداث حياته وواقعها انه يعمل لنفسه شيء اسمه التأمين، تأمين بشري مش كده؟ طيب يا اخي يعني التأمين هو مش بناخد منك وانت عندك عشان نديك لما بيبقاش عندك؟ طب ما انت لازم تقدر ان الله فرض عليك وانت غني ليأخذ منك، حط معادي انه فرض على الغير ان يعطيك وانت غير واجد، لا تأخذ حكما مجنحا من ناحية واحدة. اذا فكل تشريع يقيدك قيد من اجلك، فلا ساعة ما تقارن لازم تعمل المقارنة دي، تقول له ابدا ده عمال بيعلي فيا قيمة الايه، قيمة النفع. اذا يجب ان نتنبه الى اننا في الحياة مقهورون غصب عن عينينه، وإن لم يكن إيمانيا علميا، أن نؤمن بأننا كلنا من ذكر وأنثى فما فيش تميز، أدي أول حاجة خلاص، وكلنا بنتلامط بالأصل اللي ربنا علمه لنا، رأس المال اللي ربنا علمه لنا، رأس المال اللي سمعه الآدم وحوى الأول وبعدين استغله زي ما استغل رأس المال، وبعدين أنت اللي يجد ليك تروح وضع له إيه، وضع له لفظ جديد. ما واحد يقول لي طب ادم سمع تلفزيون، اقول لك اهو زي ما يكون واحد اداك 10 جنيه وقال لك دول راس مال تاجر فيهم، وبعدين بقى مليون، فالمليون مطمور في مين؟ مطمور في العشرة. يبقى انت خدت اللي ربنا علمه لك وابتدات ايه تتصرف وتوسع ليه؟ ام قال لك لانه لا يوجد لفظ ابدا قبل وجود معنى، لازم المعنى يتوجد اولا وبعدين اللفظ يتوجد ثانيا، المعنى يوجد اولا وبعدين اللفظ، والا فهل عرفتم لفظا لا معنى له؟ يبقى اذا المعنى يجي امتى؟ المعنى يجي الاول وبعدين يجي اللفظ. ولذلك انا قلت برضو لاخوانكم طلبه جامعه القاهره ان الايمان بالله ده ضروره لغويه، لان اذا كانت المعاني توجد قبل الالفاظ فلا يوجد معنى الا وله لفظ، انما ما يوجدش لفظ قبل ما يوجد له معنى، تبقى المعاني توجد وبعدين لما جه المعنى ده وضعنا له اسم، لما جه معنى ده وضعنا له ايه؟ وضعنا له اسم، قبل ما يوجد ما كانش فيه له اسم. نقول له يا سلام، طب كلمة الله دي دخلت لغة الناس كيف؟ ما دام لفظ اهو يبقى لازم معناها كان موجودا قبل اللغة. والكفر كما قلت طرأ عليها، كفر ستر، سترت حقيقة، حقيقة موجودة. يبقى إذن يجب أن أعلم أن الدين أخرجنا من متاهات عقلية كان العقل البشري لازم يقف يسائل نفسه فيه، فالدين جه بواسطة الرسل عشان يخلصنا من هذه الايه، من هذه التساؤلات. بقي شيء آخر، هذا الشيء هو يجب أن أعلم أن المؤمن والكافر في الأرض دي محدش كفر غصب عن الله أبدا، ربنا لو شأنا مهديين ما كان حد يقدر يتنفس، بدليل أنه تحكم في أشياء محدش بيقدر يتنفس فيه. لما جم لأطفال الأنابيب وبعدين سئلت أنا في لندن عن أطفال الأنابيب، قلت لهم إيه يعني سبب إننا نعمل أطفال أنابيب؟ ده الواحد يعمل وسيلة غير الوسيلة المعروفة، إذا كانت الوسيلة الأولى يعني قصرت. طب أنتوا عاملين بتقولوا تكاثر العالم، الذي يحب تكاثر عشان حنفية تصب أكتر، الأشطر من إنه خلي الحنفية تصب أكتر أشطر منه إنك تسد البلوعة الأول. طب سد بلوعة الموت الأول وبعدين بقى سد البلوعة بتاعت الموت دي الأول يا أخوي. فجم وقعدوا يقولوا أصل إحنا بنعمل العمليات دي بنفكر فيها علشان ال علشان ال الإيه اسمه إيه ده؟ والله ما أنا عارف بيقولوا إيه، لا الغذائي ومش الغذائي والتكاثر والناس والمش الناس ومن الناس والنبي قال يا أخي رب استعاذة من أن يجمع الله عليك الفقر وكثرة العيال. قلت له النبي قال استعاذة من أن يجتمع الفقر وكثرة العيال مش كده؟ خلينا بقى نفهم كده، إذا في حاجتين اتنين، فقر وكثرة عيال. طب لو فيه فقر وغنى تيجي؟ ما تجيش. طب اشمعنى اشطرت على كثرة العيال وما اشطرتش ليه على ازاحة الفقر؟ اهي مسألة اهي، كثرة العيال ايه والفقر اتنين، اذا لو ما اجتمعوش ما اجتمعوش يبقى يعني تقول له طب انت شطرت على حكايه كسر العيال وقالت يلا كتر خيرك. طب ما تشطر على حكايه الفقر. طب ده انتم بمنطقكم ان لا تزال اراضي في العالم صحاري وعايزه اللي يستزرعها؟ ده انتم بتقولوا بس على ان السودان ده لا مش عارف يقضي مش عارف ايه. اذا ففيه جانب انتم مهملتوا فيه وشطرتوا على الجانب الغلبان. ليه؟ ام قال لك لان في قضيه كونيه الهيه خلفت. ايه القضيه الكونيه اللي خلفت؟ اقروا القران. اسال الله حين تقرؤون القران انكم تقرؤوا القران وتشوفوا معطياته. المعطيات اللي ربنا بيقول افلا يتدبرون القران. معنى تدبر يعني ايه؟ اما الان ليه بقول لك افلا يتدبرون القران؟ لان لو احنا خدنا الظاهر كده نقول الايه دي تعارض دي اطمئنان وده وجل ودول متعارضين. نقول له لا يا حبيبي مش متعارضين، دول متكاملين وكان لازم ينقلوا الاثنين. ليه؟ لان الرجل الذي يعمل عملا صالحا اتباعا لمنهج الله حين تشق عليه الحياه وتتعبه يقوم يذكر ان في اله باصص له وشايف كل حاجه وهيجزيه عليها، يقوم يعمل ايه؟ يطمن. مفهوم ولا لا؟ اللي جه في الحياه وقال الذي يلزم نفسه بمنهج الله بيتعب نفسه ولا لا؟ ونضح سلوكه على الاخرين بيريحهم. يبقى اذا الناس حتى غير المهتدين بينتفعوا بمين؟ بسلوك المهتدي، مش كده ولا لا؟ يبقى كان يصح، لان مثلا اللي ما بيسرقش يبقى الناس ارتاحوا من شره، اللي ما بيشتمش الناس ارتاحوا من شره، مش كده ولا لا؟ اللي ما بياخدش بالاعراض الناس ارتاحت منه، اللي ما بيترقى الله. اذا المهتدي ده بينتفع به مين؟ كل الناس. يبقى لو ان غير المهتدين نصحين كانوا يحبوا الناس كلهم يبقوا مهتدين، لان اهتدائهم بيعود بالنفع عليهم هم. لكن هم اغبياء، لكن هم ايه؟ والغبي اللي ما عرفش القضيه الاولى في الوجود ده يبقى غبي. ولما هو يريح الناس بيتعب نفسه ولا لا؟ التزامه بالمنهج ده بيخلي حركته ايه؟ مش مقيده. وقد يجد اناسا اقل ما يقال، مش انهم يصادمونه في المنهج، يستهزأوا به يحقروه، مش واخد بالك؟ يقوم لما يعرف ان هو مع الحق وفيه اله محصي هذا كله ويقرأ قول الله فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، ساعة ما يرى الآية دي يعرف ان فيه جزاء يقوم قلبه ايه؟ ينبسط ويطمئن الى الايمان بإله. والذي يشرف على نفسه في المعصية ساعة نفسه كده ما تهدأ بعد ما يقضي شهوة المعصية ويذكر ان في اله والاله ده هياخذه اخذ عزيز مقتدر اما في الدنيا واما في الاخره، ايه اللي يحصل له؟ يبقى اذا الايتان استوعبتا نظام الخلق في الكون. وانا باعتباري مسلم ساعه ما اشوف مثلا حته الجماعات الاسلاميه اقوم اقول بلك لو علم الناس وفقه دي خنجر موجه الى الامه الاسلاميه ان يوجد جماعه اسمها الجماعه الاسلاميه. لأن معنى وجود جماعة إسلامية إن الأمة دايرة على حل شعرها، وفي جماعة بيقولوا لا يا ناس نروح كده، دي مصيبة على الأمة الإسلامية نفسها. يعني لو بننصف كنا نقول دي جناية. فوجود جماعة إسلامية في أمة إسلامية دي مسألة مش مهضومة، إنما معظم يفرض إن فيه ناس حبهم إنهم يلزموا نفسهم بالتقوى، نقول لهم أحسنتم وعليكم أنفسكم وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولازم تبدأوا من المسائل من أصولها، وما تكرهوش المخالف لأن لا تجمعوا على المخالف أنكم تخرجونه عما يحب بالأساليب التي تكره. حبوه. أنا معتقد أن كل هاد حين يحب أن يهدي غيره بحب الله إن شاء الله يعينه. ومش عايزين المسائل اللي تنفر من الإسلام. إحنا دلوقتي نعتبر مؤلفة قلوبهم، بنحننهم على الإسلام، فخلونا نحننهم على الإيه؟ على الإسلام. واللي يقدر ولايته على نفسه ينفذه، ولايته على من يعول ينفذه، واللي بيخلفه يجيله بالموعظة وبالحكمة الحسنة علشان تستطيع الدعوة أن تنفذ إلى القلوب ولا نعملش نفرة من الجاهلين. أنا عايز أقول قضية هي. رسول الله جاء وقام معه قلة الإيمانية عشان تواجه كفر. القضية الكفرية دي إجرام بالنسبة لمنطق الحق، والقضية الإيمانية هذه الله سبحانه وتعالى يعلم الطائفة المهتدية على رأسها محمد صفيه وحبيبه، يعلمه يقول له إيه؟ قل، قل دي أمر من الله لمين؟ لمحمد. يقول له إيه؟ أنا عايز الآية دي تحطوها قدامكم يا من تغارون على الإسلام علشان ما تكونوش فتنة في الإسلام. قل لا تسألون عما أجرمنا. جاب الجريمة لمين؟ الجريمة هنا لمين؟ لا أبدا، للرسول. قل لا تسألون عما إيه؟ أجرمنا. ولا نسألوا، كان المنطق يقول ولا نسألوا عما تجرمون، ما قالش كده أبدا. في منطقه وجهته قال انتوا فاهمين اننا اجرمنا مش كده؟ طيب انا هخليني قل لا تسالون عما اجرمنا، وكان المنطق يقول ايه؟ ولا نسال عما مقابل اجرمتم او تجرمون. قال لا، قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. فلم يجابههم بكلمه اجرام، وودى الاجرام ناحيته وناحيه نفسه. احفظوها، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملوا. يبقى إذن كان القياس أن يجيبها من جنس الجريمة، ما جابهاش ليه؟ لأنه لا يريد أن يجمع على المنصوح أن يخرجه عما ألف بما يكره. ولذلك قال الأدباء النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. وقال الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، استعيروا لها خفة البيان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا حاكمين ومحكومين في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يلهم من بيدهم الأمر حكما أو إعلاما أو توجيها أن يسوبوا إلى منهج الله، فهو أجدى وأنفع لمن يحبون نفع النفس، النفع العالي المتساوي العميق. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة قدمنا لحضراتكم تسجيلا للمحاضرة الإسلامية الجامعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على طلاب كلية الطب بجامعة القاهرة في الأول من ديسمبر عام 1978 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات عامر صلاح الدين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم وسعدنا بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري. هذه فترة جديدة تستمر حتى الثانية إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم قضاء وقت طيب مبارك مع كل ما نقدم من تلاوات لآي الذكر الحكيم ومدارسة لهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، سكينة النفس مصدرها الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى، حيث سعادة الروح وشفاء النفس وطمأنينة القلب أول أسس هذه السكينة التي تملأ القلب المؤمن وتمنحه قوة وتفاؤلا وهدوء بال وثقة، تلاوة القرآن الكريم. واستمع أخي الكريم إلى هذه الآية المباركة، حيث يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ما أعظمها من آية تمنح الإنسان المتدبر في كلماتها ومعانيها سكينة القلب. إخوة الإيمان، حلاوة السكينة أمر وجداني يشعر به من عمر قلبه بالطاعة وصفت روحه بتجنب المعاصي. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.

أيها الأحبة الأكارم، مما يعين العبد على الشعور بالسكينة الصبر على المصائب. فالمؤمن الحق حين تنزل به مصيبة يظل متمسكا بالصبر، حيث حبس النفس على مراد الله يضع نصب عينيه. قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، المسلم الحق يسلم أمره بثقة تامة إلى الله تبارك وتعالى، ويحسن التوكل على الله، تطيب نفسه إلى تدبير الله، ويهدأ باله إلى تصريف الله للأمور، لأنه على يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، بل كل ذلك مكتوب عند الله. والإنسان لا يعلم الخير من الشر، والله وحده تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح الإنسان.

أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء من الأمور التي تساعد المؤمن على الاستمتاع بالسكينة، حيث يستشعر قرب ربه تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يستجيب لدعوة المؤمن الذي يفزع إليه وهو على يقين أن الله تعالى لن يرد يديه صفرا خائبتين، فهو على اطمئنان لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. كلما تمسك المؤمن بالدعاء سرت في نفسه السكينة إلى الله تبارك وتعالى، حيث يستجيب المؤمن لقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. المسلم الحق على يقين أن دعاءه مستجاب، فإما أن يجاب على الفور، وإما أن يرد الله عنه بالدعاء بلاء، وإما أن يدخره الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة.

أيها الأحبة الأكارم، مما يعين الإنسان على الراحة النفسية واطمئنان القلب وهدوء الخاطر المحافظة على النعمة، ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن الأفراد والجماعات والأمم حين تلتزم بأوامر الله وتنتهي عن نواهيه تطمئن إلى أنها ستظل في خير ونعمة ونصر من الله تبارك وتعالى. لذا يجب على كل إنسان أن يحافظ على النعم التي منحه الله إياها، والمحافظة على النعم تكون أولا بالاعتراف بها وباستخدامها فيما يرضي المنعم تبارك وتعالى، وهذا عين الشكر الذي هو ضمان الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.

0: مدى الدهر قديم جديد، لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد شكرنا وانتظرنا المزيد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، غدا نواصل الاختطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.
4: يا مالك الملك،

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن السهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحج والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة، وهذه تلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والذي تلا علينا ما تيسر من سورتي الحج والعلق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعيين الكبيرين سيدنا قتادة بن دعامة وسيدنا مقسم مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال في قوله سبحانه يخاطب سيدنا رسول الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: تشاوروا فيه ليلة وهم بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فلما أصبحوا رأوا سيدنا عليا رضي الله عنه فرد الله مكرهم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اضطهد المشركون المسلمين ونالوا منهم كثيرا في مكة المكرمة، ولم يسلم من اضطهادهم خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قاوموا دعوته واجتهدوا في الخلاص منه، ولكن الله حفظه. قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالله يعصمه من الناس أيا كان شأنهم وأيا كانت قوتهم، فقوة الله فوق كل قوة، وشأن الله أعلى وأسمى. ولدرجة أن الآية السابقة التي فيها عصمة الله له لما نزلت ألغى رسول الله الحراسة التي كانت تحرسه، وقال للحراس: لا تحرسوني، إن ربي قد عصمني. هكذا روت السيدة عائشة رضي الله عنها في بيانها لسبب نزول هذه الآية الكريمة. وفي تفسير هذين التابعين الجليلين للآية المذكورة خلاصته أن المشركين تشاوروا في شأن رسول الله ليلة الهجرة إلى المدينة المنورة، فاقترح بعضهم توثيقه وتقييده، واقترح بعضهم قتله، واقترح بعضهم نفيه خارج مكة المكرمة، فلم ينجحوا في تحقيق أي مقترح من مقترحاتهم، ونجا رسول الله من مكرهم وكيدهم، ولم يجدوا في فراشه سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبهت الذي كفر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فنجى نبيه وحفظه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعيين الكبيرين سيدنا قتادة بن دعامة وسيدنا مقسم رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه مخاطبا سيدنا الرسول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك الآية. نتساءل أستاذنا الكريم عن السبب الذي من أجله أنام سيدنا محمد سيدنا عليا في فراشه يوم الهجرة.
2: لقد ذكرت كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى عليا في فراشه كي يرد الودائع لأصحابها، فقد كان الرسول مشهورا بينهم بالصادق الأمين، فأتمنوه على ودائعهم، والرسول حفظها لهم حتى حين قرروا النيل منه. وهذا من شأنه يؤكد لهم على كونه رسولا، لأن الرسول لا يخون الأمانة ولا يستولي على الأمانات، بل يحافظ عليها ويردها متى شاء أصحابها. ولم يكن سيدنا علي رضي الله عنه ممن يخاف الأعداء أو يخشاهم، بل وطن نفسه على مواجهتهم ومنازلتهم، فهو أول فدائي في الإسلام، وأول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله، وقد أنشد في ذلك الموقف شعرا يفتخر فيه بالدور الذي قام به، فقال رضي الله عنه: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقى وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يهمني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر.
1: ضيفنا الكريم سيدنا الرسول خرج من داره يوم الهجرة مع اجتماع أهل مكة ببابه ليقتلوه.
2: لقد أفادت كتب السير من خلال الروايات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله وقال له: لا تبت الليلة على فراشك الذي تبيت فيه، وأخبره بمكر القوم وإذن الله له بالخروج والهجرة إلى المدينة المنورة، واستجابة لأمر الله أنام عليا في فراشه وخرج على القوم وأخذ حفنة من تراب وذراها على رؤوسهم وهو يتلو عليهم أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم رجل إلا وراح في نوم عميق، وخرج رسول الله من بينهم سالما وشرع في الهجرة إلى المدينة المنورة، ولم يكن الرسول على علم بالطريق الذي يسلكه، فاستأجر عبد الله ابن أريقط وكان مشركا وكان خبيرا بشعاب مكة والمدينة، وقد جزم بعض الأئمة بأنه أسلم وصار صحابيا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعيين الكبيرين سيدنا قتادة بن دعامة وسيدنا مقسم مولى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال في قوله سبحانه يخاطب سيدنا رسول الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال: تشاوروا فيه ليلة وهم بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه، فلما أصبحوا رأوا سيدنا عليا رضي الله عنها فرد الله مكرهم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم حفظ الأجنة في المختبرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عملية أطفال الأنابيب الجائزة كما ذكرنا سابقا، قد يلزم منها غالبا أن يبقى لدى الطبيب في المختبر مجموعة من البيضات المخصبة مجمدة التي تسمى بالأجنة المجمدة، تحسبا لعدم نجاح العملية، وذلك ليقوم بإعادتها مرة ثانية وهكذا. هذه البيضات المخصبة المحفوظة والمجمدة والمسماة بالأجنة المجمدة، يرى الفقهاء المعاصرون جواز حفظها في المختبرات مؤقتا للضرورة العلاجية، مع الالتزام بذلك وعدم استخدامها إلا للزوجين الأصليين لعموم الأدلة الدالة على إباحة التداوي السابقة، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذه الأدلة تدل على حماية الحقوق الشرعية للأطراف ومنع الضرر، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط شرعية صارمة تضمن الحفاظ على النسب وعدم الاختلاط، واستخدام تقنية الإخصاب خارج الرحم أي أطفال الأنابيب فقط للضرورة الطبية، مع التأكد أن البيضة والحيوان المنوي يعودان للزوجين الشرعيين، وأن تكون هناك حاجة طبية للإجراء، وأن تتم العملية في ظروف تضمن عدم استبدال الأجنة أو اختلاطها.
2: نعم، بالنسبة لرأي المجامع الفقهية في هذه المسألة،
3: تتفق المجامع الفقهية في ذلك مع رأي الفقهاء السابق، حيث قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 90 بأنه في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البيضات الملقحة، وإذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. كما قرر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي سنة 2003 بأنه يجوز حفظ الأجنة في المختبرات مؤقتا للضرورة العلاجية، مع الالتزام باستخدامها للزوجين الأصليين فقط وعدم الإضرار بها أو بمصلحة الآخرين. كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن تجميد البيضات جائز شرعا إذا تم وفق الضوابط المحددة، وهذا ينطبق على حفظ الأجنة.
2: وبالنسبة لحكم البويضات المخصبة اللي هي زادت وفاضت عن الحاجة يا دكتور،
3: بالنسبة لمثل هذه البويضات الزائدة والفائضة والتي لا يحتاج إليها الزوجان، لا يجوز الاعتداء عليها بإتلافها عمدا بأي وسيلة لحرمتها وكرامتها، ولكن تترك لتنتهي حياتها تلقائيا، وهذا ما أوصى به قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق بأنه إذا حصل فائض من البيضات المخصبة الزائدة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي، فهي أصل الإنسان فلها حرمة وكرامة، فلا يجوز تعمد إتلافها ولكن تترك لتنتهي حياتها تلقائيا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله تعالى من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ويقول الحسن البصري رحمه الله: والله يا ابن آدم، لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي فصلت والرحمن، تلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هادي هادي.

ألا تخافوا.

Amen.

نزلا من غفور رحيم. ومن

0: صلي على حضره النبي.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن

عمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون

لا تسجدوا للشمس ولا لله

0: يكرمك.
1: الله الله يكرمك.
0: يا عم

وإن

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

0: من عمل صالحا فلنفسه.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: من عمل صالحا فلنفسه.

الله.

من عمل

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي

من عمل صالحا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

الشمس والقمر

بسم الله.

0: الشهيد
1: علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان.

ألا تقعوا

كل

0: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. صدق الله.
1: القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي فصلت والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو أشرف الكتب وأكملها، وقد أعلى الله تعالى مكانه وأيد بالحق سلطانه، فهو أفصح كتبه كلاما وأحسنها نظاما. وقد حث المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أن يكون لهم شأن مع القرآن، فيردوا حياضه ويستروحوا في رياضه ويأنسوا بكنفه. فها هو يخاطبهم في محكم التنزيل فيقول عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب مبارك إلى فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 40 من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.

قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى

غير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير

آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

إليهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

قرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

فيكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: كان ذلك في الكتاب مستورا. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 40 من سورة الروم، وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 5:45. وبعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورة هود. أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نصف الساعة مع هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 25 من سورة هود.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 25 وحتى الآية 95 من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أسألك صلاة وسلاما بكرة وعشية على سيدنا محمد من اتخذته خليلا نبيا وجعلته سيدا سندا مباركا مرضيا وأفردته مقاما محمودا سميا وآتيته السبع المثاني وقرآنا عليا، صلاة تجعلني بمحبته برا تقيا وتهيئني لمشاهدته أبدا ما دمت حيا، واهدني بنوره إليك صراطا سويا. اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول ونور الجمال وسر القبول وأصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستهل إخوة الإيمان والإسلام هذه الفترة الإذاعية الجديدة التي تستمر حتى 5:30 إن شاء الله تعالى، ويصحبكم خلالها عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إن الصلاة على النبي محمد سر السعادة يا أولي الألباب، يا من تحبون الرسول بربكم صلوا عليه على مدى الأحقاب.

0: أكثر إخوة الإيمان والإسلام من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، فإنها أفضل ذكر في أفضل ليلة على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكر جنابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به. ونحن

0: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود المتولي يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.

ردوا.

ها.

من آيات الله البينات من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود المتولي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إنه وقت السحر، فيه تتنزل الرحمات والبركات من المولى سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالسكينة والطمأنينة التي تغمر قلبه، ويعتلي وجهه النور بالتقرب إلى خالقه الذي ينفرد بخلوة معه يناجيه فيها بما يشاء. فمن أقام هذا الوقت في طاعة وعبادة سيلاحظ تيسيرا لأموره، وينال عظيم الأجر والثواب. في مثل هذا الوقت الطيب المبارك، يتنزل المولى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليكون أكثر قربا من عباده الصالحين الذاكرين الشاكرين له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء، فينبغي علينا أن نستغل هذا الوقت بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نستجيب لنداء الله سبحانه، فجميعنا بحاجة إليه حتى يعيننا على أمور دنيانا ويرفع عنا المحن والكروب، وحتى ننال رضاه الذي يعني المفازة في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد ولا تنتهي، يعطي بغير حساب، ولا يرد دعوة عبد لجأ إليه متضرعا. على الجميع أن يكونوا على ثقة كبيرة بمولاهم الذي هو أقرب إليهم من أنفسهم، ويعلم ما يسرون وما يعلنون. دعاء السحر سهام القدر.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة مع القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن في تلاوة مباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض